والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه: عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليلة، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس. وأما قوله التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا، لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته، ومعرفة المال الحلال ومعرفة المال الحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إن جد في العمل صار صوفيا، هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضرورية، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية، مستحيل أن يكونوا صوفية. وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا،
أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس: هذا كذاب. فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال: ايتوا به. فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال: أشعلوا نارا. فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته. ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار. فقال له جماعته الذين آمنوا به: أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس. فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة. قال له: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر. وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا، إنما هذا اختلاف ظاهري. ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهري قبل نحو 80 سنة قال: حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم وقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر، بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه، ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال: مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا: ما هذا؟ فقال: استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دنس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله، كأنه عمل غلطا.
إنا لله وإنا إليه راجعون وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

نبي ايش اقول يا قمر وانت بالدجان حبيبي محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

وجئتك تائبا من غير يأس.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

يقولون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب.
0: أنت الغني
1: يا حبيب.

وبالأعراف عرفني صفاتي لأشهد وصف ذاتك بانجلائي. وبالأنفال ثم التوبة اقبل إلهي توبتي وأزل عنائي. بيونس يا إلهي ثم هود ويوسف رقني رتب الولاء. برعد نجني من رعد يوم يشيب الطفل فيه من العناء. بإبراهيم والحجر استجب لي حنانا منك يا ربي دعائي. وبالنحل ارفع اللهم قدري وبالإسراء زدني بارتقائي. وبالكهف احمني في كهف عز متين الأس مرفوع البناء. بكاف ها ويا عين وصاد إلهي فاكفني شر الوباء. وأنجح مقصدي في كل خير بطاها رحمة والأنبياء. وبالحج اقض لي ربي بحج لبيتك لم يدنس بالرياء. وطيب في زيارة قبر طه إلهي خاطري وارحم بكائي. أدم بالمؤمنين علي نورا وبالنور اكس وجهي بالبهاء. وبالفرقان فافرق بين حق وبطلان وفرق ذا افترائي. وبالشعراء أنعم يا إلهي بمحو خطيئتي وأدم ولائي. بجاه النمل رب الخلق عمر بذكرك مسكني وكذا فنائي. وبالقصص اجعل اللهم علمي وفهمي فيك مملوء الوعاء. بحق العنكبوت استر عيوبي بستر منك يا رب السماء. وبالروم ارم أعدائي بسهم يعاجلهم سريعا بالفناء. بلقمان علي أفض علوما وهب لي حكمة تمحو عنائي. كذلك بسجدة تب واعف عني وبالأحزاب أهلك ذا اعتدائي. بحق سبا وسورة فاطر يا إله اجعل على التقوى انطوائي. بياسين سألتك حفظ ديني وإيماني ولطفا بالقضاء. وبالصافات يا ربي وصاد وبالزمر اكفنا زمر العداء. بسورة غافر فاغفر ذنوبي بفضلك واجعلنها كالهباء. بسورة فصلت يا رب فصل رقاب المعتدين الأشقياء. بحاميم وعين سين قاف إلهي فاحمني من ذي افتراء. بسورة زخرف ودخان نطفئ لنار الشرك أهل الاجتراء. بجاثية وأحقاف أعنا على القوم اللئام الأغبياء. بجاه محمد رب اقض ديني وبدل ضنك عيشي بالرخاء. بفتح يا إلهي افتح علينا فتوح العارفين الأصفياء. وبالحجرات يا ربي وقاف كذا بالذاريات أزل عنائي. بجاه الطور والنجم وبالقمر اهدني لسنى الضياء. وبالرحمن يا رحمن فارحم لضعفي واشفني من كل داء. بواقعة إله اجعل نصيبي كثيرا عند قسم الأنصباء. وقوي بالحديد الجسم مني ومن بصحتي وأدم شفائي. وأنعم في مجادلة وحشر بيوم الحشر ربي في

نجائي بممتحنة وصف صف نفسي إله العرش من دنس الرياء بجمعة اجمع اللهم قلبي عليك ومنك لا تقطع رجائي وطهرني إلهي من نفاق وألبسني ثياب الأتقياء بحق تغابن وكذا طلاق وتحريم وملك زد غنائي وبالقلم امحو عني كل ذنب وأثبتني بديوان اصطفائي بحق الحاقة اقسم يا إلهي بقهرك أهل كفر وازدرائي بحق معارج نوح وجن تول هدايتي واقبل دعائي وبالمزمل المدثر اجعل رضاك علي منشور اللواء إلهي بالقيامة كن مغيثي وبالإنسان أجزل بالعطاء بحق المرسلات إلهي أرسل على الأعداء أنواع البلاء وبالنبأ العظيم ونازعات جعلت إليك يا رب التجائي وبالأعمج لمرآتي وأتحف فؤادي منك في كشف الغطاء وبالتكوير ربي وانفطار كذا بمطففين ارفع بنائي سألتك بانشقاق لا تكلني لنفسي واهدني أي اهتدائي إلهي بالبروج تول أمري إذا ما ضاق بي رحب الفضاء بسورة طارق ربي أجرني من البلوى وطارقة الوباء وبالأعلى وغاشية وفجر إلهي سيدي زد في علائي وبالبلد الأمين إلهي برد لهيب القلب من نار الجفاء وبالشمس اجل أحزاني وهمي وفرج كربتي وأدم صفائي بليل والضحى يا رب فاجعل ذنوبي بانمحاق وانمحاء بحق الانشراح اشرح فؤادي وبالتين اعف عني واشف دائي بسورة اقرأ اللهم هب لي علوما من علوم الأصفياء وبالقدر اجعلا قدري رفيعا على الأقران محمود الثناء بقيامة أقمني في نعيم مقيم دائم يا ذا البقاء بزلزلة كذاك وعاديات وقارعة أزل عني عنائي إلهي بالتكاثر ثم عصر أغثنا واسقنا صوب الحياء وبالهمزة وفيل مع قريش قنا يا ربنا شر الغلاء وبالماعون جد في خصب عيش وبعد الجدب أدرك بالرخاء بسورة كوثر رب اسقني من حياض المصطفى كأس ارتوائي بقل يا أيها اجعل روض قلبي من الإيمان ممتلئ الإناء على قوم بغوا تبت يداهم بتبت أهلكنهم بالوباء وبالإخلاص بالإخلاص خلص فؤادي من مشوبات الرياء وبالفلق احمني من شر نفسي وشر الخلق وامن بالهناء أعذ بالناس رب الناس أهلي وأولادي وكل الأصدقاء سألتك بالكتاب وما حواه وكل الأنبياء والأولياء وبالاسم الذي سألتك فيه جميع المرسلين أجب دعائي
إلهي إنني عبد فقير عظيم الذنب مكثار البكاء، إلهي لم يكن ذنبي اجتراء ولكن كان في حكم القضاء، فإن عاملتني بالعدل ربي فيا لهفاي من طول العناء، وإن عاملتني بالعفو حلما فيا بشراي في نيل العطاء، إلهي تب وسامح واعف عني وحقق فيك يا رب رجائي، إلهي اجذب إلى تقواك قلبي ومن علي في كشف الغطاء، إلهي املأ فؤادي فيك علما وأشهدني سنى برق البهاء، إلهي من سماء الفيض أنزل صلاة بالتتابع والولاء، على المختار خير الخلق طرا وفخر المرسلين الأنبياء، وآل ثم أصحاب كرام وأهل الصفو ثم الأتقياء.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول بعض العلماء: القلب هو أمير الجوارح وسلطانها، فإذا صلح القلب صلح الجسد، لأن القلب هو الذي يعطي الأوامر للأعضاء والجوارح فتتحرك. ولأهمية هذا الأمر، أي إصلاح القلب، نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن الواجبات القلبية، فهنيئا لمن حافظ عليها. من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله. من جملة ما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا عينية ولا هيئة ولا لون ولا مكان ولا صورة ولا حجم. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف. ومن جملة الواجبات القلبية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصدق في كل ما قاله وأخبر به وبلغه. ومن جملة الواجبات القلبية الإخلاص، وهو العمل بالطاعة لله وحده. معنى ذلك أن من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص العمل لله تعالى، أي أن لا يقصد بالعمل محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن جملة الواجبات القلبية الندم على المعاصي. من الواجبات القلبية التوبة، والتوبة هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة، ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة. ومن الواجبات التوكل على الله. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. ومن جملة الواجبات المراقبة لله. من جملة واجبات القلب المراقبة لله، ومعنى المراقبة استدامة خوف الله بالقلب بتجنب ما حرمه والغفلة عن أداء ما أوجبه، أي تجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومن جملة الواجبات الرضا عن الله، بمعنى التسليم له وترك الاعتراض عليه وتعظيم شعائر الله. يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي لا يعترض على الله اعتقادا ولفظا، باطنا وظاهرا في قضائه وقدره. والذي يعترض على الله في شيء من الأشياء أو لشيء من الأشياء لا يكون من المسلمين وإن ادعى الإسلام. وكذلك الذي يقول عن شيء حدث هذا حدث ووقع وحصل بغير قضاء الله أو بغير مشيئة الله. وأما تعظيم شعائر الله فهو عدم الاستهانة بها. ومن جملة الواجبات القلبية الشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. الشكر قسمان: شكر واجب وشكر مندوب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه أو على غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك. وهذا هو الشكر المفروض على العبد. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر. ثم إذا تمكن في ذلك يسمى عبدا شكورا. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والشكور أقل وجودا من الشاكر الذي هو دونه. والشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض. ومن هذا الباب الحديث المشهور: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، رواه البيهقي. أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. ومن جملة الواجبات القلبية الصبر على أداء ما أوجب الله والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به. الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات. والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله. والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة والعياذ بالله تعالى، ومنهم من يقع في محاولة جلب المال بطريق محرم كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر باكتساب المكاسب المحرمة ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه. ومن جملة الواجبات بغض الشيطان. يجب على المكلفين بغض الشيطان، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه تحذيرا بالغا. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا، إلى غير ذلك من آيات عديدة. والشيطان هو الكافر من كفار الجن. وأما مؤمنوهم فهم كمؤمني الإنس، فيهم صلحاء وفيهم فساق. ويطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. ومن جملة الواجبات القلبية بغض المعاصي. يجب كراهية المعاصي، من حيث إن الله تبارك وتعالى حرم على المكلفين اقترافها. فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره. ومن جملة الواجبات القلبية محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين. يجب على المكلف محبة الله ومحبة كلامه ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه الأنبياء، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما معنى محبة الصحابة، إنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي الأتقياء فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون فوجوب محبتهم لما خصوا به من

من الفضل ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الخير الكامل وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه وأصفيائه وأن يجعلنا ممن يلتزمون بالشرع باطنا وظاهرا. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا في الفردوس الأعلى في أعلى عليين. اللهم انفعنا ببركات الأنبياء والأولياء وأفض علينا من بركاتهم وفيوضاتهم وفتوحاتهم واجعلنا من أحبابهم وثبتنا عند الصالحين واحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا زيارته وشفاعته والحج والعمر والزيارة والمجاورة والسعادة والشهادة واختم لنا بالباقيات الصالحات واجعل تربتنا البقيع. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب الشفيع العالي القدر العظيم الجاه السيد السند المكرم المعظم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليهم وعلى

0: إذا كنت بالأوزار قد حرت في أمري رقاني عدوي من ذنوبي وقبحها فكفرتها بالمدح في شافع الحشر.
1: يا الله
0: يبرزني.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمدي، عبقت بروحي من شذاها الأحمدي. ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسودي، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجدي. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه، فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجدي. عيسى أخوك

عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحدي، فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي، وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي، بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي، أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا، هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

0: فضل التحابب في الله.
1: قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة.
0: والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، فهم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظلها، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. رواه ابن حبان. ومعنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم.
0: وفي رواية أخرى أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله. فالمتقون يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير صلة قرابة بينهم ولا علاقات مادية دنيوية.
1: فهؤلاء المتقون الأخلاء من شأنهم أنهم كانوا في هذه الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى ويجتمعون على طاعة الله، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو ظلم أو فجور، لقد اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصدق في المحبة.
0: فإن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه لأنه يحب له الخير، وهؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان.
1: أخي المسلم، لتكن محبتك لإخوانك محبة على تقوى الله، فتساعدهم على عمل الخير والبر وتعينهم على أداء الواجبات.
0: فإذا رأيت صديقا جاهلا بعلم الدين فليس من حق الصحبة أن تسكت من غير أن ترشده، بل كن له ناصحا شفيقا عليه، وأرشده إلى مجالس العلم التي يتعلم فيها الحلال والحرام.
1: اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين.

صلة الرحم. روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله من نجات يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه الخصال الثلاثة العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة. والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي أن يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه. والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل. ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة حصلت سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب. واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كمسبة الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب 3 مرات. رواه البخاري. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 73 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك و

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماء

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له
2: ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. هذه الأذكار هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى وهي غراس الجنة كما قال

0: وبقولوا له لكمال شكرا على هالمدائح الحلوة. كمال جمال حارب وعليكم السلام. بدي رقم الموجة على الراديو 91.1 أو 91.3 أو 91.5.
1: صحيح. كمان فيكن تسمعونا على أبليكيشن نداء المعرفة على تليفوناتكن الاي او اس أو الاندرويد، فيكن تسمعونا تطبيق نداء المعرفة، وأيضا عبر ويب سايت نداء المعرفة nida.fm. كمان بدي صبح الحاجة جمانة حباس، أسعد الله صباحكم، تحياتي لعائلتي ولأسرة الإذاعة وللزملاء بالصلاحية الأيوبية، وتحية خاصة لفريق الإنشاد بكافة فروعه، وبدي أنشودة خده أحمر ومورد حلوة كتير، إن شاء الله منسمعها سوا. طيب منكفي كمان برا،
0: في عنا أحوال طرقات.
1: ايه يلا هلأ منشيك، بس في عندي رسالة، في عنا مين معرفت من مين، بس عم بيقولوا أرجو الاستماع إلى أنشودة يا إمامي ويا بشيري وأهديها لإيمان وعلي ولأسرة الإذاعة.

خلينا نعرف كيف بده يكون الطقس اليوم يعني لهالحشرات، وكانوا عم يتسبب هالحشرات بأورام بإجريهم وبإيديهم، فراح لبسهم سراويل نوم وملابس تبرع بتكاليف خياطتها بعض الأشخاص. لو بتشوفي مناظرهم هنا ولبسين هالسراويل البيجامات، في بيجامة هيك بوينتية بيجامة

0: شو هالجو الحلو هيدا؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب بدي وجه تحية لهادية الصندقلي بتصبح علينا، وكمان توجه تحية لزوجة والمستمعين. شو كمان عنا إيمان؟
1: شي عنا رسالة من السيد أبو محمد زيد من البداوية، عم بيصبح على زوجة المعلمة منال رماح ولولاده وإخواته بالاغتراب، ولابني محمد خليل بألمانيا برلين، وعم يطلب قراءة الفاتحة للمؤمنين لأموات المؤمنين. ربيع حلق كمان منصبح عليك، يسعد صباحك سيد ربيع. كمان هو بيصبح علينا وعلى المستمعين، وتحية لزوجته هيام السحمراني، وكمان تحية للشيخ علي الرفاعي ومحمد ألماني. عائشة الأسمر تحياتنا لك ست عائشة، صباح النشاط والفرح والسعادة لكم أسرة الإذاعة، وتحية لزوجي ولسامية ولجميل شماس ولسلفي ناصر ولزهير فتوح ولجروب القلوب البيضاء، وبدأ أنشودة المسكوفاح.
0: بدي وجه تحية للقائدة غادية المعبي اللي بتوجه تحية لمستمعي الإذاعة وبالأخص لجمعية كشفة المشاريع بعد عم تكتب ومرشدات المشاريع.
2: أنا ما عم باخد سكر بالمرة، باخد عسل وهولي بيرفعوا سكر الدم، ولو أنه بيرفعوا بطريقة بعض الأحيان مختلفة عن ما بيرفعوا السكر العادي أو سوس، بس ما مطلوب نفرط بالسكر البن البراون شوغر أو ما مطلوب نفرط بالعسل. والأشخاص اللي بتقلي لأنه هيدي كتير من تشرة أنه الحكيم خلاص عطاني دواء حكيم الغداد وهلأ هو حيرجلج السكري لحاله الدواء، نعم بيرجلج لك السكري، بس إذا ما بنيت نظام غذائي آخرتها بدك توصل لمرض مريض السكري، يعني بدك توصل لحالة السكري.
1: أيوة.
2: بدك تعرف كيف تاكل، لأنه أنت بطريقة أكلك إذا شديت على حالك نتفة والتزمت بعد فترة ممكن تتفادى إن شاء الله، يعني وبالغالب الحالات هيدي بتصير نتفادى أنه نصير عنا سكري إذا انتبهنا على أكلنا. 3-4 أشهر بترجلجوا الفحوصات وخلص البيش

0: إذا بعثوا لنا أجوبتكم على 0166-7602. في خبرونا عن عادات غريبة أنتوا بتعملوها وبتفكروا حالكم أنتوا الوحيدين اللي بتعملوها. عادة في ناس ما بيعرفوا يقعدوا وإن قعدوا بيبقوا يتحركوا رجليهم أو إيديهم أو هيك حكي طول الوقت، هولي هي عندهم فرط الحركة يعني. حتى في ناس بعرفهم أنا بيكونوا مخليين طول الوقت على الكومنديلا عندهم جنب التخت قطعة شوكولا قطعة بسكوت، بيقوموا من النوم يعني
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي ديب كليننج سوفت

011-66-76-01 00961-3-313-922

وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونات: لبنان ملتزم بالإطار وإسرائيل تعرقل تصعيد الجنوب، يطوق مفاوضات روما إنذارات وغارات. ونختم مع جريدة الشرق الأوسط وقد عنونات: مفاوضات هرمز تدخل مرحلة الحسم، إدانة عربية إسلامية للإجراءات الإسرائيلية في القدس، إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكريا، كيف تحذر من نقص حاد في الصواريخ الدفاعية. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة ومكملين فقراتنا. أسماء الخرفان عم بتقول عندي عادة إنه أنا ما بنام ليرجع أولادي للبيت.
3: هدي بتشاركوا فيها كتير أمياتي يعني بالعادة هيك سبحان الله. كمان في عنا من الرسائل صباح الخير من أم أحمد. أنا بكتب على مذكراتي. أوكي، أهلا وسهلا فيك أستاذ أم أحمد. ليلى علوان كمان صباح الخير يا ليلى، بدي تبعتوا رسائل نصية مش فويس مسج، أنا ما بقدر هلأ أسمعون. كمان بصباح الخير من سيرين، بتوجه تحية لزوجة وبناتها سيلا وسيرينا، وبتضل خايفة من شرايط الكهرباء ومن الغاز، بتوجه تحية لوالدتها تيتا سوسو اللي دايما بتسمعكم الصبح. تحياتنا لا سيرين ولا سيلا ولا سيرينا ولا تيتا سوسو.
2: الحاجة فاطمة سعد بتقول أنا كتير أحيان بنسى شو بدي جيب غراب فبكتبهم على إيدي.
3: أها،
2: شوفوا هالعادة بقى.
3: حلو. أنا بكتبه على كلينكس اللي بطلع الكلينكس إذا ما في ورقة، إنه الواحد بده يدبر أموره شو بده يعمل. سارة عماش، أنا جيت يا صباح الفل والياسمين لأجمل مذيعين، تحية كبيرة من القلب للقلوب البيضة. تحياتنا لك يا سارة، أهلا وسهلا فيك.

قصة حقيقية حصلت في الحجاز، يروى أن رجلاً مات جاره وترك أولاداً صغاراً وزوجة، وكان هذا الميت غريباً، فقال جار الميت لزوجته: سأقسم راتبي نصفين، نصف لأولاد جاري وزوجته ونصف لنا. ومرت سنة وهو ثابت على هذه العادة.

هذا الرجل اللي هو فكر بجاره، فكر بغيره، الجار اللي هو كان قريب لإله وهذا اللي كان غريب، فمين إله هذا؟ مين إله لأولاده؟ ومين إله لزوجته حتى يهتم فيهم؟ ما بيعرف حدا بالبلد أو في حدا بيعرفهم. هذا اللي هم أقرب الناس لإله، فكر بجاره وفكر بهالعيال هالأولاد، مين بده يعيلهم، مين بده يصرف عليهم. حقيقة يعني حقوق الجار والأشياء اللي هو واحد بفتش عليها بالجيران، يساعدهم، يعطف عليهم، يكونوا متعاونين مع بعضهم بهالبناية. المثل المعروف الجار قبل الدار، يعني بنقي واحد لو كان واحد عنده بيت واسع كبير وبده يرتاح فيه، بس عنده جار بنكد عليه مثل ما بيقولوا بالعامية، يعني ليل ونهار وصبح وبالليل، ما هي كيف بده يعيش بهذا البيت.

0: تدفع هذا الشيء للمجتمع، مش عم تقول الوطن
1: صحيح.
0: كله. ففعلا صلاح هذا بصلاح الفرد، لما واحد الفرد واحد منا يفكر بغيره ويتعامل مع صاحبه وجاره وأرحامه بمثل هذا، يعني حقيقة شيء خير كبير. هذا الله تعالى يرزقنا، وحقيقة يعني بيأثر بالشخص أنه يسمع مثل هالأمور هيدي. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إطعام الجائع وعيادة المريض. لو كل الجيران هيك بيزوروا بعضهم بالأفراح والأتراح، في بعض الجيران يعني نفس الطابق ما بيعرف مين هو جاره ولا مرة.

0: طريق صدقة، يشيل الأشياء اللي بتأذي للشخص، هذا من الصدقات. فسر الصدقة والبركة التي تحصل أحيانا عند الشخص مثل ما بتقول أنه هو الراتب، يعني أول أسبوع يمكن أو أكثر شوي صغيرة، أول أسبوعين خلص الراتب، طب كيف بده يقضي هذا للجار؟ حتى البركة بيصير بيجد البركة. قديش في ناس كانوا من زمان حتى لما سكنوا ببعض الأماكن، حتى لما جاءوا إلى المدينة بالأنصار والمؤاخاة التي حصل معهم، قديش كانوا يقسموا اللقمة بيناتهم، قد كانوا حتى في المسكن يقسموا المسكن، مثلا واحد عنده بيتان، واحد فاضي واحد هو قاعد فيه، اجوا ناس بدهم يقعدوا، طيب هذا البيت بيقدم لهم اياه. يعني شوف قديش هالاشياء اللي هي قد واحد لاقيها شيء كبير، انا يعني كانه بعرفه انا مثلا من 50 سنه، هو هلا تعرفت عليه، بس لانه انما المؤمنون اخوه، يعني حس حاله واحد بيعرفه من زمان، وله مثل ما بيقولوا ماخذ على الكلام معه، اخذ على الكلام، كان بيعرفه من زمان، هو هلا تعرف عليه. لكن هذه الاخوه في الدين حقيقه يعني سبحان الله شيء عظيم. يا ريت يعني نحن نلتزم بهذه الامور ونذكر انفسنا ونذكر غيرنا بهالاخلاق الحميده والاتصال الحسنه، حتى يعني الواحد يجد البركه باذن الله تعالى ويكون له الثواب في الاخره.
1: صحيح.
0: وبتلاقي بعض الناس يذكرون بعد موتهم، يعني بعد ما يموت الشخص يقول ها هيدا كذا عيلة اجوا لعنا عم بيقولوا لنا في مجال، يعني هذا وين هذا الشخص، وين هذا كذا، تلاقي هو اللي كان يساعدهم. هو اللي كان يساعد هالناس بعد ما مات انعرف، هو ما بده ينعرف اصلا، يعني انه هو عم بيعمل هذا الخير او عم يعمل هذا الشيء. سبحان الله.
1: صدقة الله.
2: بارك الله بكم فضيلة الشيخ محمد دعبول على الكلام الطيب، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معكم. إن
0: شاء الله بإذن الله.
2: في أمان الله.
1: مع السلامة.
2: وعليكم السلام. بدي أذكر بمواقيت الصلاة ببيروت، اليوم بيدخل وقت الظهر الساعة 12:49 دقيقة، العصر 4:32، المغرب 7:41، والعشاء 9:08 دقائق.
1: كمان بدي ذكر ببرنامج فضيلة الشيخ المقرئ أحمد نوح الأزهري، برنامجه تعلم أحكام قراءة القرآن، اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت، وبعده مستمر بسلسلة آداب تلاوة القرآن منها الاستياك من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. وكمان حضروا مصاحفكم لتتابعوا معه سورة الطلاق والطور تجويدا وتفسيرا.
2: اليوم الخميس ما تنسوا الإكثار من الصلاة على النبي خاصة بوقت العصر. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. انتهى اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي بالسفارة الأمريكية في روما قبل أقل من ساعة من الموعد المحدد، وذلك بعد طلب الوفد الأمريكي رفع الجلسة إلى اليوم على وقع التطورات الميدانية التي شهدها جنوبي لبنان بعدما أصدر الاحتلال إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة المنصور في قضاء صور وسقوط قتيل واثني عشر جريح في غارة على بلدة تبنين قضاء بنت جبيل. وفي التطورات الميدانية، شن جيش الاحتلال موجة من الغارات على عدة قرى جنوبية، فسجلت غارة بين زبقين ومجدل زون، واستهدفت غارة من مسيرة مصلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل، تسبب بسقوط قتيل، وسجل قصف مدفعي مكثف على أطراف كفر رمان وقصف فسفوري على علي الطاهر. وجاء الإنذار بعد أن نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في مشاع المنصوري مجدل زون في قضاء صور سمع دويه في صور ومحيطها، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مشاع المنصوري أيضا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون. واستمر القصف المدفعي المعادي على بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة حتى صباح اليوم مستهدفا عمق البلدتين. وكان الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على المنصوري والبرج الشمالي التي تبعد عن مدينة صور حوالي 5 كيلومترات، ما أدى إلى وقوع جرحى في البرج الشمالي تم نقلهم إلى مستشفيات صور. كذلك استهدف القصف محيط بلدة حداثة بالتزامن مع إطلاق رميات رشاشة باتجاه منطقة الحمرة الساحلية في بيوت السياد. حكوميا، يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر الغد جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. دوليا، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاح عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة المسار القائم فإن بيانا إيرانيا عمانيا مشتركا بات في مرحلته النهائية من الصياغة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. وقالت في بيان مقتضب ناقلته روسيا اليوم، وصلت القوات المسلحة الروسية استهداف السفن التي تستخدم لصالح الجيش الأوكراني، فقد استهدفت طائرات مسيرة هجومية مساء أمس سفينتي شحن كانتا تحملان إمدادات عسكرية.

عسكرية في مياه البحر الأسود جنوب وشرق أوديسا. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر إندونيسيا، وذلك وفق المركز الألماني لإحاث علوم الأرض، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية. ومع هذا الخبر

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي النية يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم أحباءنا المستمعين في حلقة جديدة من هذا البرنامج النافع. سنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب التبيان، يعني سنتابع في هذا الكتاب كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي، التبيان في آداب حملة القرآن. وقد وصلنا إلى فصل في من نام عن ورده. أحيانا يكون للشخص المسلم يكون له ورد من قراءة القرآن، يقرأه كل يوم، يقرأه كل ليلة، بيقرأ جزء كل يوم من القرآن، أو نصف جزء، أو حزب، أو ربع، أو نحو ذلك. فبعضهم قد ينسى، الإنسان قد ينشغل، قد يغفل عن ذلك. ماذا يفعل إذا نام عن ورده؟ قال النووي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه

يعني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى استرجعت. وكان وردي سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. مش معناته أنه هو يعني وقع في معصية، الله أعلم بالتأويل، ولكن المعنى أنه فوت على نفسه خيرا عظيما لما ترك هذا الورد. ما شاء الله همته عالية، نسأل الله تعالى يقوي هممنا. بيقرأ كل ليلة سورة البقرة ما شاء الله. رواه ابن أبي داود. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه، فأري في منامه كأن قائلا يقول له: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتي ينام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. بيكون واحد فتى، بيكون شاب عنده صحة عنده قوة، بينام كل الليل للفجر، أين قيام الليل؟ أين التهجد؟ أين الورد من القرآن في الليل؟ نسأل الله تعالى أن يستر علينا وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. الباب السادس في آداب القراءة، وهو معظم الكتاب ومقصوده. هذا الكتاب هو مقصود الكتاب، وهو منتشر جدا. هذا بيذكروا الفقهاء بكتبهم، بيذكروا بالتراجم، بيذكروا بالآداب بالشمائل. قال النووي رحمه الله: وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده، كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه. الإخلاص سر العمل، سر نجاح العمل، هو شرط لقبول العمل الصالح. الإخلاص يعني شرط للحسنات، حتى تثاب لابد أن تخلص في عملك لله عز وجل. قال: ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. مناجاة الله كمان بتجي بمعنى تمجيد الله، بمعنى تمجيد الله والإقبال على الله بالدعاء والثناء. قال: ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، يقرأ القرآن كأنه يرى الله، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. يعني مثل ما ورد بالحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة عالية. قال شيخنا رحمه الله: أعلى درجة في الإيمان هو أن يكون العبد يخشى ربه كأنه يراه وإن لم يكن يراه، يخشاه خشية بالغة، لأننا لو كنا نراه في الدنيا لخشيناه خشية كاملة، وما كنا نتجرأ على معصيته. لو كنا نرى الله ما كنا تجرأنا على المعصية، ولكن بما أننا لا نراه في الدنيا نتجرأ على معصيته. نسأل الله المغفرة. فصل في الاستياك للقراءة، يعني بدك تقرأ القرآن تستعمل السواك، هذا يستحب. وينبغي إذا أراد القراءة ينظف فاه بالسواك وغيره، يعني تحصل هذه السنة بعود الأراك وبغير عود الأراك، بهذا السواك اللي من الأراك أو من غيره، وكمان ما عنده سواك بنظف تمه بشيء آخر. قال: والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، هذا شجر، نوع من الشجر اسمه الأراك، فأحسن شيء يكون السواك من الأراك. ويجوز بسائر العيدان، أي عود من شجر تحصل السنة ويحصل السواك الاستياك. وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة، قطعة قماش خشنة عندك فيك تنظف أسنانك فيها، والأشنان وغير ذلك. الأشنان كان نبات في الماضي بيستعملوه كيف نحن هلأ بنستعمل الصابون للتنظيف يعني. طيب إذا واحد ما عنده سواك مثلا بيقدر يستعمل أصبعه ينظف بأصبعه؟ قال: وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى. يعني المسألة مختلف فيها، أصحاب الشافعي يقولون ثلاث أقوال، أشهرها أنه لا يحصل، لا تحصل السنة بأنك تعمل بأصبعك الخشنة، تعمل أنه عم تستاك. والثاني يحصل، عندهم قول أنه تحصل السنة. والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ما عندك سواك، عملت بأصبعك الخشنة تحصل السنة.

السماوات غيره بإذنه. طيب إذا واحد بتمه في نجاسة في دم بتمه هل بيقدر يقرأ القرآن؟ تعرض لهذه المسألة إمامنا النووي رحمه الله، قال: وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. يعني بتغسل تمك بتطهر فمك ثم تقرأ. قال لو قرأت وفي دم بتمك في نجاسة مكروه. وهل يحرم؟ هل بيوصل للحرمة؟ هو قال مكروه أول شيء، ثم قال وهل يحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي عن والده يحتمل وجهين، والأصح لا يحرم. هون الإمام النووي عم يذكرنا أنه القول الأصح أنه مش حرام، كراهة بس. كراهة التنزيهية عند الشافعية هي ما لا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه إذا تركه امتثالا لأمر الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من كتاب التبيان ونبدأ بقراءة سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، والطور وكتاب مسطور. الراء مكسورة، لاحظتم عند الوصل رققنا الراء لأنها مكسورة، وفخمناها في حال الوقف لأنها سكنت وقفا وقبلها ساكن اللي هو الواو، وقبل الساكن مضموم. إذا سكنت وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح أو مضموم بدنا نفخمها، مثل العرش. القرآن، القرآن، هون الراء شو؟ القرآن ساكنة وقبلها مضموم، هون سكنت وقفا قبل ساكن بس قبل الساكن مضموم. نعم. وكتاب مسطور، بين السين من الطاء، مسطور، كمان فخمنا الراء وجبنا الإدغام بغنة. وكتاب مسطور في رق منشور. رق، الراء مفتوحة مفخمة، جبنا الإدغام بغنة، إدغام التنوين في الميم، رق منشور، ثم أتينا بإخفاء النون الساكنة عند الشين، منشور. والبيت المعمور، كمان راء مفخمة. والسقف المرفوع، كمان الراء هون مفخمة، المرفوع. والبحر المسجور، والبحر باء مرققة ما في تفخيم، حاء من الحلق كمان مرققة مستفلة ما في تفخيم، والراء مكسورة. والبحر مرقق الراء. والبحر المسجور، خلص السين من الجيم، السين المسجور، الجيم فيها شدة وفيها جهر، بينقطع الصوت عند النطق بها، المسجور، كمان منفخم الراء بالمسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، مدينا السماء أربع حركات، مد، هذا مد متصل، مد واجب متصل. وتسير الجبال سيرا، سيرا حركتين بس، ما تمد، سيرا ثلاث حركات أربع حركات، لا بس حركتين. وتسير، راء مضمومة مفخمة. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم

تكذبون كنتم بها. اثنين غنة، أول غنة غنة الإخفاء، نون ساكنة عندها تاء بعدها تاء إخفاء، بعدين ميم ساكنة بعدها باء كمان إخفاء شفوي فيه غنة بدون تشديد. كنتم به بها كنتم بها تكذبون أفسحر هذا، فخم الراء، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا

عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هنا أظهرنا الميم الساكنة لأنه ما في بعدها باء، وما أضغمناها ما في بعدها ميم، أظهرناها بعدها تاء، غير الباء وغير الميم إذا جاءت بعد الميم الساكنة خلاص إظهار. كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا بما، بعد ما جبنا المد المتصل في هنيئا جبنا إقلاب، شو قلبنا؟ قلبنا التنوين اللي هو نون ساكنة عند الباء، تقلب النون الساكنة ميما عند الباء، هذا الأسهل بالنطق. هنيئا بما كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. بحور عين، أظهرنا التنوين عند العين لأنه عين، العين حرف حلقي. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، خلص نفسك وقفهم جاعد، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتناهم، جيب الشدة بالتاء بعدين الهمس وراعي شدة بكاف وبتاء. ألتناهم مش ألتسناهم، تروح الشدة وبعدين تجيب صفرة، ما في صفير في همس. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كسب استفال، ما في شيء مفخم هون، كسب رهين، بما كسب رهين. التفخيم بالراء لأنها مفتوحة، بالراء لأنها مفتوحة، رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم، إدغام بدون غنة، غلمان لهم، ما في نون دخلت في اللام، لام مشددة، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. مكنون شدة وهمس، الكاف هون مثل التاء بس المخرج بيختلف. كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين.

الرحيم. ليش ما مدينا الهاء في ندعوه؟ لأنه قلنا الشرط المد برواية حفص عن عاصم بهاء الضمير أنه يكون قبلها متحرك وبعدها متحرك. هون ندعوه إنه بعدها متحرك نعم، ولكن قبلها ساكن، الواو ساكنة قبلها، فقلنا ندعوه إنه. لو كنا عم نقرأ برواية ابن كثير كنا قلنا ندعوه إنه. إنا كنا من قبل ندعوه إنه، هون مديناها قبل متحرك وبعد متحرك، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. انتبه هون ما تفخم الباء، نتربص، مش لأنه اجت بين الراء المفخمة وبين الصاد المستعلية تقوم تقول لي نتربص، ما في باء في باء. نتربص به، كمان مدينا الهاء، هاء الصلة الصغرى. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا إن قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. عم نفخم الإخفاء لأن الطاء من حروف التفخيم، ولاحظتوا كيف عم نجيب الضمة كاملة. أم تأمرهم أحلامهم، ما عم نقول أم تأمرهم أحلامهم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. بالصاد هون ولا بالسين؟ هن لما يحطوا سين يعني دلالة على النطق بالسين بدل الصاد، بس لما يحطوها تحت تحت الحرف فبيكون النطق بالصاد أشهر. أما إذا في تنبيه هون، إذا نحن عم نقرأ بتوسط المنفصل، عم نمد المنفصل أربع حركات، فهيك مزبوط قرأناها بالصاد. أما إذا كنا نقرأ بقصر المنفصل من طريق معين، هذا اللي تعلمناه نحن، إذا قصرنا المنفصل بدنا نقرأها بالسين، هذا الموضع بدنا نقرأه بالسين. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.

يوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بين الحاء هنا من الهاء حتى ما يصير إدغام لأنه هذا حرف حلقي لا يدغم عادة. فسبحه حتى ما تطلع معك فسبحه أو فسبحه تطلع حاء بس. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كان بقيلنا أواخر سورة الطلاق، نتذكر معا ماذا قال أهل التفسير في تفسير خاتمة سورة الطلاق. وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، تكلمنا فيها هيدي. لينفق ذو سعة من سعته، يعني الزوج لينفق على زوجته وعلى المطلقة الرجعية وينفق على الحامل وعلى ولده، لينفق الموسر والمقتدر على قدر وسعه حتى يوسع عليها إذا كان موسعا عليه، وإن كان ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك، لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني مما أعطاه الله على قدره. فهون يشوفوا بنعرف أن هذه المادة القاف والدال والراء مش دائما بتجي بمعنى القدرة، بتجي بمعنى التضييق. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق. سيدنا يونس عليه السلام ماذا قال فيه ربنا؟ فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، لأن الأنبياء كما تعلمون أيها الأحبة معصومون من الكفر والشرك واعتقاد ما لا يليق في حق الله، ما بيعتقدوا شيء لا يليق في حق الله، ما بيعتقدوا أن الله عاجز. فهنا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. لا يكلف الله نفسا يعني في النفقة إلا ما آتاها من المال، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني في النفقة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد ضيق وشدة غنى وسعة، وهذا وعد لذي العسر باليسر، بعد العسر بيجي اليسر. وصدق الله وعده في من كانوا موجودين عند نزول الآية، ففتح عليهم جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم فارس والروم حتى صاروا من أغنى الناس. كان أغلب الصحابة فقراء، بعدين صاروا من أغنى الناس بعد الفتوحات. ثم إنه تعالى لما ذكر في هذه السورة حدودا ونهى عن تعديها، ذكر ربنا عز وجل بعض من تعدى الحدود من الأمم الماضية، وذكر ما حل بهم تأكيدا لإيجاب المحافظة على ما ذكر من الأحكام والحدود، وتخويفا من التقصير في رعايتها. فقال عز من قائل وكأي من قرية، يعني وكم من أهل قرية عتت عن أمر ربها ورسله، يعني بغت وعصت وخالفت أمر الله تعالى وأمر رسله، شو صار؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذابا عظيما عذابا مخوفا. الحساب بالآخرة، والعذاب اللي هون المقصود بالآخرة ولا بالدنيا؟ بعض العلماء قالوا في الآية تقديم وتأخير، مجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع وبالقحط وبالسيف وبسائر أنواع البلاء، وحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا، مع أنه الترتيب بالآية شو إجا؟ الحساب أول شيء بعدين العذاب. بس هون شو فسر؟ قال لك العذاب بالدنيا والحساب في الآخرة. وبعضهم قال المراد حساب الآخرة وعذاب الآخرة،
وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسران. طب ليش إجا على لفظ الماضي وحاسبناها وعذبناها؟ قال وجيء به على لفظ الماضي للتحقيق وتأكيد حصوله، لأن المنتظر من وعد الله ووعيده سبحانه آت لا محالة، وما هو كائن فكأن قد كان. فذاقت وبال أمرها سوء عاقبة عتوها، وكان عاقبة أمرها خسرا، خسارا وهلاكا في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا، تكرير للوعيد توكيدا وبيانا لكونه مترقبا. هذا العذاب حاصل للكفار بالآخرة، ما حدا بيدفعه، ما حدا بأجله. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا ذوي العقول. ثم نعتهم الله تعالى فقال الذين آمنوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزل القرآن، رسولا يتلو عليكم آيات الله، رسولا يعني وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني موضحات لكم الحق من الباطل. القرآن بيهدينا، القرآن بيبين لنا الصح من الغلط والحق من الباطل. وإذا قرأت بقراءة النصب مبينات، يعني بينها الله، يعني واضحات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر لنور الإيمان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قد أحسن الله له رزقا، قال فيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزق الله المؤمنين من النعيم في الجنة. هوني ومن يؤمن مفرد، بعدين إشت آخر الآية خالدين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال ليش هيك أولا مفرد وآخرها جمع؟ قال حملا على لفظ من ومعناه. لفظ من مفرد هي ومن يؤمن أول الآية، بس معناتها جمع، لفظ مفرد ومعناتها جمع، بتجي بمعنى الجمع. رزقه في الجنة رزقا واسعا طيبا هنيئا مأمونا من التغير والانقطاع، تغير هون بمعنى الفساد يعني. ثم يقول ربنا مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، ليكون ذلك باعثا لنا على تعظيم شرعه ودينه القويم. فقال عز من قائل الله الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، كقوله تعالى إخبارا عن نوح لما قال للكفار قومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقال تعالى في سورة الإسراء تسبح له السماوات السبع ومن والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذن أكثر من آية بيّنت أن السماوات سبعة، فنحن بناخد بقول الكفار ولا بناخد بكلام الله عز وجل؟ بناخد بكلام الله، السماوات عددها سبعة، أكيد في سبع سماوات. ومن الأرض مثلهن، كمان في سبع أراضين، في ست غير الأرض اللي نحن عليها. مثلهن بالنصب عطفا على سبعة، الله الذي خلق سبع سماوات. قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين سبع إلا هذه الآية. السماوات في أكثر من آية إنه سبعة، بس الأرض قال بس هيدي الآية بتدل إنه الأراضين سبعة. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء كذلك. هذه الأشياء وردت بالأحاديث. والأراضون مثل السماوات، في صحيح البخاري من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. الحديث اللي بنعرفه من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من هذا من العذاب الشديد، نسأل الله السلامة. فإذا هذا الحديث بدل إنه الأراضين قديش عددها سبعة مثل السماوات. يتنزل الأمر بينهن،
يجري أمر الله وحكمه بينهن وملكه ينفذ فيهن. وقال بعضهم يتنزل الأمر بينهن أي الوحي إلى خلقه من السماء العليا، وقيل هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره، ينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار وبالصيف وبالشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاته وينقله من حال إلى حال، فيحكم بحياة بعض وموت بعض وسلامة هذا وهلاك هذا. يتنزل الأمر بينهن من السماوات السبع إلى الأراضين السبع لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أني خلقت هذه الخليقة وأخبرتكم بها ليستدل بها على قدرتي وسلطاني، فتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني أحاط علمه بكل شيء. فعلما تمييز محول أو منقول عن الفاعل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانفعنا ببركات القرآن الكريم وببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: صوت واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان لكل لبنان لكل
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تفرحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيله كبيره من العبيات الخليجيه نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي اتجاه الباب الرئيسي لثكنه الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا 9 وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع 5: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

أهلا بكم. انتهى اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي بالسفارة الأمريكية في روما قبل أقل من ساعة من الموعد المحدد، وذلك بعدما طلب الوفد الأمريكي رفع الجلسة إلى اليوم على وقع التطورات الميدانية التي شهدها جنوبي لبنان بعدما أصدر الاحتلال إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة المنصور في قضاء صور وسقوط شهيد واثني عشر جريحا في غارة على بلدة تبنين قضاء بنت جبيل. وكشف كشفت المصادر أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لم يصلا إلى نتائج حاسمة، والوفد الإسرائيلي لم يقدم ما يمكن البناء عليه لتحقيق إيجابيات حول أي من مواضيع النقاش، ولم يأتي على ذكر المناطق التجريبية الإضافية، بل كان تركيزه على المرحلة الأولى وعدم اكتمالها بالشكل الذي يتوقعه، متجاوزا بذلك الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش اللبناني في أماكن انتشاره في المرحلة الأولى وجهوزية الجيش التامة من الناحية العملاتية للانتشار من المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومتجاوزا أي الوفد الإسرائيلي أيضا محاولات العرقلة المتواصلة التي يضعها الجيش الإسرائيلي في المسار التنفيذي لصيغة الإطار. وبحسب المصادر عينها فإن الوفد اللبناني ركز على ثلاث مسلمات: أولا تثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة وشاملة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ولا سيما عمليات النسف والجرف والإحراق للقرى والبلدات الجنوبية، وثانيا أهمية أن يظهر الجانب الإسرائيلي ما يؤكد التزامه الجدي بصيغة الإطار الموقعة مع لبنان، وثالثا توسيع المنطقة التجريبية إلى بلدات جنوب نهر الليطاني ولا سيما إلى بلدتي الخيام وبنت جبيل، وأن الأساس في توسيع المناطق التجريبية هو قطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية لجعل المناطق التجريبية أيا كان موقعها أو مداها مناطق أمنية مفتوحة أمام حرية الحركة للجيش الإسرائيلي. في التطورات الميدانية، شن جيش الاحتلال موجة من الغارات على عدة قرى جنوبية، فسجلت غارة بين زبقين ومجدلزون، استهدفت غارة من مسيرة مصلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل تسببت بسقوط قتيل، وسجل قصف مدفعي مكثف على أطراف كفر رومان وقصف فسفوري على علي الطاهر. وجاء الإنذار بعد أن نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في مشاع المنصوري مجدلزون في قضاء صور سمع دويه في صور ومحيطها، كما شن الطيران الحرب الإسرائيلي غارتين على مشاع المنصوري أيضا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدلزون. واستمر القصف المدفعي المعادي على بلدتي مجدلزون والمنصوري والأودية المجاورة حتى صباح اليوم مستهدفا عمق البلدتين. وكان الطيران الحرب المعادي أغار ليلا على المنصوري والبرج الشمالي التي تبعد عن مدينة صور حوالي 5 كيلومترات، ما أدى إلى وقوع جرحى في البرج الشمالي تم نقلهم

0: في موازاة المسارين التفاوضي والميداني، تحركت الدولة اللبنانية على خط إعادة تأهيل البلدات الجنوبية المتضررة، إذ أجال وزير الأشغال فايز رسامني ووزير الدفاع ميشيل منسة في قعقعية الجسر وزوطر الغربية لمعاينة الأضرار ومتابعة أعمال تأهيل الطرق والجسور. وأعلن رسامني إطلاق مشروع المعبر المؤقت عند جسر القعقعية وإطلاق ورش صيانة في البلدات المتضررة، مؤكدين التزام الدولة والجيش إعادة الإعمار وتثبيت عودة الأهالي إلى أرضهم في أسرع وقت ممكن. حكوميا، يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر الغد جلستان في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية وفق جدول أعمال يتضمن 26 بندا. تشريعيا، يعقد المجلس النيابي بداية الأسبوع المقبل جلسة تشريعية درس وإقرار مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين، ولهذه الغاية دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل، وأفيد بأن اقتراح قانون العفو مدرج في جدول أعمال الجلسة بعد التوافق السياسي والنيابي عليه، إضافة إلى مشروع قانون الإعلام الجديد. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
0: أرحب بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز، وأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن، وإذا لم تعرقل الأطراف ثالث المسار القائم فإن بيانا إيرانيا عمانيا مشتركا بات في مرحلته النهائية من الصياغة. وأوضح أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن بحد ذاته الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي. في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أبدت رغبتها في إجراء مفاوضات، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية تسير بشكل جيد. وأضاف ترامب أن المفاوضات قد تنجح أو تفشل، مؤكدا استعداد بلاده لشن هجوم على إيران إذا استدعت الحاجة، لكنه شدد على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق ولا يسعى إلى القتل وتدمير كل شيء. وأوضح أن إيران تواصلت معه لأنها لا تريد التعرض لما وصفه بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى

نفى البيت الأبيض تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست تحدث عن تصاعد استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزير دفاعه بسبب نقص الذخائر، مؤكدا أن ما ورد في التقرير غير صحيح بحسب ما أوردت سكاي نيوز عربية. اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. وجمع اللقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستانية إسحاق دار على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي انعقد في العاصمة الأردنية. وأكد الوزراء أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب، وبوصفها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية، بما يضمن حرية الملاحة البحرية فيهما ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. وإلى اليمن، حيث أعلن الحوثيون استهداف ناقلتين نفط سعوديتين، واحدة قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر وأخرى في خليج عدن، في إطار الحصار البحري الذي أعلن المتمردون إقراره على المملكة منذ أسبوعين على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على منصات التواصل الاجتماعي بأن قواته تمكنت من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية محققة إصابة دقيقة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قتل 3 أشخاص في ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بحسب ما أفاد به حاكم المنطقة اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. صحيا، حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السلطات على تعزيز الاستجابة لإيبولا وحماية العمال الصحيين في الخطوط الأمامية خلال زيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يتفاقم تفشي المرض. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تنشط أحيانا شمال البلاد وتتراوح سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد. نداء المعرفة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فائدة اليوم لله تعالى: ماذا تقول عند منامك؟ روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال عند منامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك أيها الأحبة، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات قبل النوم. فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. وكيف تصبح نشيطا طيب النفس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. فاعملوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظتم من النوم قولوا لا إله إلا الله فإنها أفضل الذكر، ثم توضأوا وصلوا، فإن هذا فيه نفع عظيم وبركة عظيمة وثواب عظيم، وهو عمل بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.

سرر أهل الجنة. الجنة دار النعيم المقيم التي لا مثل لها في الحياة الدنيا، وقد أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة أسباب الراحة والأمن والسعادة جزاء بما فعلوه في الدنيا من طاعات وعبادات. ومن الأشياء الكثيرة التي جاء وصفها في القرآن الكريم مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة الأرائك والسرر. قال الله تعالى في وصف نعيم أهل الجنة: على سرر متقابلين. فأهل الجنة يتزاورون في الجنة، وتزاورهم قد يحصل بأن يطير سرير الشخص حتى ينزل أمام سرير الذي يريد زيارته، فيجلسان متقابلين ويتحدثان، وعندما ينتهيان من حديثهما يطير به سريره راجعا إلى منزله. وهذا هو معنى الآية: على سرر متقابلين. وأما قوله تعالى:

مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها، ثم ترتفع إلى موضعها. وأحياناً يركبون خيولاً من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم حيث يريدون. وأهل الجنة كما بينا يتنعمون في الجنة بما أنعم الله تعالى عليهم ورزقهم، فهم يجلسون على الأرائك أي الأسرة، وهي فرش يعلوها قباب مزينة، ولهم فوق ذلك بسط جميلة ووسائد وطنافس تزيد في راحتهم وتنعمهم، ويكون مع أهل الجنة أزواجهم

إخوة الإيمان، كلمة الله أكبر معناها الله أكبر من كل كبير قدرا، لا حجما ومساحة، لأن الله لا يوصف بالحجم والمساحة، لا يوصف بأنه جسم كبير ولا بأنه جسم صغير، بل هو منزه عن الجسمية وكل ما كان من صفات المخلوقين. قال الإمام الطحاوي في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة، والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
0: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. انطلاق اليوم الثالث من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. التطورات الميدانية، يسجل تحليق مسير فوق الضاحية الجنوبية وتصعيد إسرائيلي عنيف على قضاء صور فجرا، 4 غارات على برج الشمالي و3 على المنصوري و4 جرحى. تمشيط مدفعي معادن لمنطقة الحي الشرقي في المنصوري. وزير العمل محمد حيدر خلال اجتماع تشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد تعيين مجلس إدارة جديد للضمان غدا. قوى الأمن توقيف مطلوب ب8 مذكرات عدلية بعد تنفيذه عمليات سلب ونشر في الجي والنعمة وبيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نتحدث مع الإيرانيين وأفضل التوصل لاتفاق، وكنا نستعد لشن أكبر هجوم على إيران. الخارجية الباكستانية: جهودنا الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز. إصابة 6 فلسطينيين بعد هجوم شنه مستوطنون على منطقة مسافر ياطا بالضفة الغربية. الدفاع الروسية: ضربنا 2 سفينة محملة بشحنات عسكرية قبالة سواحل أوديسا. 3 قتلى في هجمات روسية على منطقة خاركييف الأوكرانية. منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا يتجاوز سرعة الاستجابة. أخيرا: الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع استقرار بالحرارة جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربة: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص، فقد خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

0: عارفة.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
1: نصيحة في دقيقة. النصيحة إلى العامل: أيها الأحبة، إذا كان أحدكم موظفا، عاملا، أستاذا، مدرسا، موظفا في شركة، فليخلص في عمله وليترك ما حرم الله وليتقن عمله وليلتزم بالعقد الشرعي. مثلا استؤجر للعمل من الساعة 8 إلى 4 لعمل حلال، فعليه أن يلتزم بذلك ولا يجوز له أن يقصر في هذا العمل. لو كان صاحب العمل لا يراه، لكن إن كان قصر وصاحب العمل لا يرضى لا يجوز له ذلك. فالنصيحة: إذا عملت في وظيفة، استؤجرت لشيء، أن تكون مخلصا في ذلك. مثلا استؤجرت لصناعة ثوب، مثلا العلماء يقولون تصنعه كما لو كنت تصنعه لنفسك حتى تعتقد أنك بذلك تسلم. يعني أنت إذا أردت الثوب لنفسك كيف تصنعه؟ إذا وكلت ببناء بيت كيف تبنيه لنفسك؟ هكذا تكون مخلصا. ثم إذا أردت أن تعمل، إن كنت خياطا، إن كنت مهندسا، إن كنت موظفا بغير ذلك، نصيحتي لك قبل أن تدخل في هذا العمل اسأل عن أحكام الشريعة. فالعلماء يقولون لا يجوز للمكلف أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. وإلا كيف تعرف أن هذا هنا حرام، هنا حلال، هنا يجوز، هنا لا يجوز؟ كيف تعرف إذا لم تتعلم؟ فهذه النصيحة: أن تتعلم قبل أن تدخل في الوظيفة، قبل أن تدخل في العمل، ولو كان شيئا مشهورا عند الناس ومتعارفا عليه. مثال لذلك: قال الفقهاء جهالة الأجرة فاسدة. بعض الناس يصعدون في سيارة الأجرة يريدون الذهاب إلى مكان والأجرة غير معلومة له ولا للسائق، فيقول له اركب دون أن يتفقا على أجرة، فهذا لا يجوز، لأن جهالة الأجرة محرمة بلا خلاف. وكثير من الناس يدخلون في هذا، والجهل ليس عذرا. بعض الناس يقولون ما كنا نعرف. تعلم قبل أن تدخل، هذه نصيحتي لكم.

0: Sona non svolgeva. Sona non svolgeva.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الحديث
0: سنن هجرت.

0: أهل الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: سرعة بديهة. يروي الأصمعي عن فطنة الأعراب وذكائهم وحضور بديهتهم، والتي تبدو جلية واضحة حتى في صبيانهم، فيقول: قلت لغلام حديث السن من أولاد العرب في البادية: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنك أحمق؟ فقال الغلام: لا والله. فسأله الأصمعي: ولم هذا؟ قال الغلام: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي كله ويبقى حمقي. فتعجب الأصمعي من حسن الجواب.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3-313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تنتهي اليوم جولة المفاوضات المباشرة التي انعقدت في العاصمة الإيطالية على مدى 3 أيام وسط حديثا عن موعد جديد لانعقاد جولة جديدة أواخر الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل. وأما النتائج التي ستفضي إليها فمرتبطة بما قد يتحقق في الاجتماع الثالث المقرر اليوم، فيما الأجواء التي سادت مجريات الاجتماعين السابقين أمس وقبله لا تؤشر إلى بلورة إيجابية نوعية. في التطورات الميدانية، صعد العدو الإسرائيلي اعتداءاته حيث شهد قضاء صور ليل أمس حتى فجر اليوم وصباح اليوم عدوانا واسعا تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي. فقد نفذ الطيران المسير الإسرائيلي 3 غارات على حي الملعب في بلدة برج شحال، أعقبها الطيران الحربي بغارة رابعة على الموقع نفسه، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات صور، فيما سجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه المدينة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري والمشاع الواقع بين المنصوري ومجدلزون. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدة برج الشمالي أدت إلى إصابة 8 مواطنين بجروح. ماليا، انطلقت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزيرة الشؤون حنين السيد لمناقشة جدول الأعمال من 3 بنود تعنى بالجامعة اللبنانية وأوجيرو وشبكة الأمان الاجتماعي. دوليا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده لا تزال منخرطة مع دول أخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط والوضع في مضيق هرمز، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية الباكستانية مستمرة للتوصل إلى حمل شامل ومستدام بشأن المضيق. في الأراضي المحتلة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي وتحركات لآلياتها في جنوب ووسط القطاع، وأصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، فيما تواصل إطلاق النار المكثف صوب خيام النازحين جنوبي المواصي. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها أسقطت خلال الليل 605 مسيرات أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها خلال الليل. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض جهاد كلاش في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى 2 دم من فئة O positive أو B positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 400 141 805. إذا المريض جهاد كلاش في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى 2 دم من فئة O positive أو B positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 141 805. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. هو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبات على هذه المعرفة بالله، العلم بالله.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

نحن اليوم في دار العمل، نحن اليوم على هذه الأرض في دار العمل، فطوبى لمن عمرها بالصالحات، فطوبى لمن عمرها بالصالحات وزين نفسه بالطاعات، طوبى لمن شغله عيبه عن تتبع عيوب الناس والعورات، طوبى لمن لم يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله، وإنما اتبع الصراط المستقيم.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: ليس كمثله شيء. هذه الآية أصرح آية في تنزيه الله عن الشبيه، فتمسكوا بهذه العقيدة، تمسكوا بهذه العقيدة، تمسكوا بهذا المنهاج. منهاجنا علم وعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات. اثبتوا على مجالس علم الدين، مجالس علم الدين رياض الجنة. لا تهملوا مجالس علم الدين، لا تهملوا من الثبات على حضور مجالس علم الدين، واثبتوا على نشر الخير بين الناس وتعليم الخير للناس. هذا الطريق من سلكه حاز وفاز فوزا عظيما عند الله. الله سبحانه وتعالى يبلغكم من الخير آمالكم، ويثبتني وإياكم على الحق حتى يختم لنا بالحسنى ويحشرنا مع شيخنا، مع سيدنا أحمد الرفاعي، مع سيدنا عبد القادر الجيلاني تحت لواء سيد المرسلين. بارك الله فيكم.

0: بين أن الشهادة سبب للنجاة من عذاب القبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه لم يعذب في القبر. والمبطون كما ورد شهيد. الرسول يقول لم يعذب في القبر، معناه ينجو من عذاب القبر وينجو من عذاب الآخرة، وهكذا كل أنواع الشهادة. لكن أعلى أنواع الشهادة الشهادة في سبيل الله، الذي قاتل مخلصا لتكون كلمة الله هي العليا، لا للمال ولا رياء ولا لغير ذلك من أمور الدنيا وأغراض الدنيا، إنما قاتل في سبيل الله. وورد في الحديث أنواع من أنواع الشهادة سوى القتل في سبيل الله، وذلك كالذي يقتل دون ماله دون عرضه. إنسان هجم عليه إنسان يريد أن يعتدي على عرضه فقاتل فقتله فهذا شهيد. إنسان أراد إنسان أن يأخذ ماله بغير حق فقاتله فقتل فهو شهيد. من قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه فهو شهيد. كذلك الإنسان المسلم الذي يقتله بطنه، والمسلم الذي يموت بالطاعون، والذي يموت بمرض ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع أي من طلق الولادة من أثر الولادة، ماتت هذه أيضا شهيدة. هذه أنواع شهادة وردت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتردي شهيد، يعني وقع من علو إلى سفل، ليس انتحر، ليس رمى نفسه. والذي يموت حرقا شهيد، يحترق ليس هو أحرق نفسه. والذي ينهدم عليه البيت يموت تحت الردم أيضا هذا شهيد. الذي يموت بالطاعون، الذي يموت بذات الجنب، هذه أنواع شهادات سوى القتل في سبيل الله، كلها سبب لتكفير الخطايا وسبب للنجاة من عذاب القبر ومن العذاب في الآخرة، لكن أعلاها القتل في سبيل الله.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي

0: نداء المعرفة، أصالة وحداثة.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
1: النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
5: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

أهلا بكم. تنتهي اليوم جولة المفاوضات المباشرة التي انعقدت في العاصمة الإيطالية على مدى 3 أيام وسط حديث عن موعد جديد لانعقاد جولة جديدة أواخر الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل. وأما النتائج التي ستفضي إليها فمرتبطة بما قد يتحقق في الاجتماع الثالث المقرر اليوم، فيما الأجواء التي سادت مجريات الاجتماعين السابقين أمس وقبله لا تؤشر إلى بلورة إيجابيات نوعية. في التطورات الميدانية، سيرت قوات الاحتلال الإسرائيلي دوريات مؤللة في منطقتي وادي السلوقي ووادي الحجر تزامنا مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة باتجاه جانبي الطريق في المنطقة. وكان العدو الإسرائيلي قد صعد اعتداءاته، حيث شهد قضاء صور ليل أمس حتى فجر وصباح اليوم عدوانا واسعا تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي. فقد نفذ الطيران المسير الإسرائيلي 3 غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبها الطيران الحربي بغارة رابعة على الموقع نفسه، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات صور، فيما سجلت حركة نزوح في البلدة باتجاه المدينة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصور والمشاعل الواقع بين المنصور ومجدلزون بالتزامن مع قصف مدفعي ورميات بالدبابات باتجاه المنصوري. ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات في البرج الشمالي لإجراء عمليات الكشف الميداني والتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين. وتقوم مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الثقيلة بتمشيط منطقة الحي الشرقي في المنصوري بعدد من القذائف. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدة برج الشمالي أدت إلى إصابة 8 مواطنين بجروح. في الغضون، قال وزير المالية الإسرائيلي إن تدمير البنية التحتية للإرهاب وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة داخل لبنان يعد أمرا مهما لضمان أمن سكان شمال تل أبيب بحسب روسيا اليوم، وذلك بالتزامن مع انتهاء جولة محادثات روما التي شهدت تعثرا سياسيا في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية بين الجانب الإسرائيلي ولبنان. في سياق منفصل، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع النائب أحمد رستم حاجات منطقة عكار لمواكبة بدء تشغيل مطار رنام عوض في الإقلاعات، لا سيما البنى التحتية والمواصلات وغيرها من الحاجات المهمة. وأكد النائب رستم دعمه مواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية والسيادية. ماليا، انطلقت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزيرة الشؤون حنين السيد لمناقشة جدول الأعمال من 3 بنود تعنى بالجامعة اللبنانية وأوجيرو وشبكة الأمان الاجتماعي. حكوميا، يعقد مجلس الوزراء عند 3:00 PM جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية وفق جدول أعمال يتضمن 26 بندا. تشريعيا، يعقد المجلس النيابي بداية الأسبوع المقبل جلسة تشريعية لدرس وأقرار مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين. ولهذه الغاية دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل، وأفيد بأن اقتراح قانون العفو مدرج في جدول أعمال الجلسة بعد التوافق السياسي والنيابي عليه، إضافة إلى مشروع قانون الإعلام الجديد. أعلنت وزارة الداخلية والبلديات فتح المجال لملء مركز رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتدعو اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لشغل هذا المركز عبر منصة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين المستفيدين من مدينة صيدا بانخفاض التغذية بالمياه نتيجة الانقطاع المتكرر لخط الخدمات الكهربائي، وأوضحت أن المؤسسة إذ تبذل جهودا مضاعفة لاستكمال التغذية بالمياه، لكنه لا يمكنها في الوقت نفسه ضمان استمرار التغذية الكهربائية الخارجة عن إرادتها وصلاحياتها، علما أنها تبادر إلى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية للتغذية بالمياه. وتمنت المؤسسة على المشتركين الكرام ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى حد الأقصى إلى حين استعادة التغذية بالمياه كالمعتاد. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية.

0: مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
1: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: ورحب بكم من جديد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده لا تزال منخرطة مع دول أخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط والوضع في مضيق هرمز، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية الباكستانية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن المضيق. في الغضون، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيزوران المملكة العربية السعودية من الخميس إلى السبت. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الذي تتوسط حكومته لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية التي امتدت إلى دول الخليج بما فيها السعودية، على الرغم من أن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات في الخليج، إلا أنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة والاعتبارات قصيرة الأجل. وبشأن مضيق هرمز، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عمان تناقشان في إطار مفاوضاتهما الرامية إلى استئناف الملاحة في مضيق هرمز، مقترحا بإقرار رسوم عبور على السفن. وأشارت الوكالة إلى تمسك الجانب الإيراني بإقرار رسوم تتراوح بين 5-7%، فيما تقترح مسقط اعتماد نسبة أدنى تبلغ 3%. في المقابل، تعارض الولايات المتحدة بشدة إقرار أي رسوم خدمية تجبى لصالح إيران مقابل عبور السفن عبر مضيق هرمز، كما تشدد دول الخليج على أهمية أن تكون أي مدفوعات قد يتفق عليها من قبل ملاك السفن طوعية بحتة. من جهة أخرى، أعلن نائب الرئيس المالكي أن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون معقدة وشائكة وستستغرق وقتا، لافتا إلى أن الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم ولديهم نظام منقسم. في سياق مرتبط، توسع أن تؤدي التطورات المتوقعة في نهاية إلى انخفاض أسعار النفط واستمرارها عند مستويات منخفضة، مع منع إيران بشكل قاطع من امتلاك سلاح نووي، ما يعزز موقع الولايات المتحدة استراتيجيا. في الملف الفلسطيني، أعرب وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية واستمرار سقوط القتلى المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها أسقطت خلال الليل 605 مسيرات أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها خلال الليل. في المقابل، قتل 3 أشخاص في ضربات روسية استهدفت منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد به حاكم المنطقة اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. صحيا، حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السلطات على تعزيز الاستجابة لإيبولا وحماية العمال الصحيين في الخطوط الأمامية خلال زيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يتفاقم تفشي المرض. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرارا بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22

20 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 29، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تنشط أحيانا خلال البلاد وتتراوح سرعتها 10 بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة، أصالة وحداثة.
1: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
2: وأضاء الكون بأنوار
1: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول، يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء، الخميس والسبت، الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية، من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
3: يا آمنة بشرى،
1: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: هذه الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض جهاد كلاش في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O positive أو B positive أو A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 141 805. إذن المريض جهاد كلاش في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة O positive أو B positive أو A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 141 805. لبوا وبارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لليوم الثاني على التوالي. في التطورات الميدانية، جيش الاحتلال ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة كفر رمان بقصد إشعال حرائق وتسجيل غارة إسرائيلية على منطقة المشاع في بلدتي المنصور ومجدل زون، وقصف مدفعي استهدف شبعة. الرئيس عون كرم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني وبحث مع السفيرة حداد في المشاركة في قمة ريفان. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع قبل ظهر يوم الجمعة. جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية، منسى الجيش في جهوزية دائمة لاسترداد الأرض، رسامن التنسيق مهم لمواصلة إعادة التأهيل. كراكي دعا المضمونين إلى الاستفادة فورا من قانون تعليق المهل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا. التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مراكز إمداد في كييف وثلاثة سفن تنقل أسلحة جنوب أوديسا. توقف الملاحة الجوية مؤقتا في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله تعالى عباده من الظلم، فقال في محكم التنزيل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال العالم ابن رجب الحنبلي: الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فالظلم وضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون.

كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: قيل الحديث على ظاهره، فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسروا قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي لم يخلصه، أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قوله ليملي للظالم أي ليمهل. قال العالم ملا علي القاري: في الحديث تسلية للمظلوم في الحال، ووعيد للظالم لئلا يغتر بالإمهال، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأورد الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولا يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. الله يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض مصطفى البشناتي في مستشفى كليمونسو بحاجة ماسة إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-488-691. إذن المريض مصطفى البشناتي في مستشفى كليمونسو بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-488-691. لبوا وبارك الله فيكم.

0: المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لها عنوان: شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.

0: كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حدك.
2: ربيع الخير تجلى نور الهادي.
3: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يوميا 9 صباحا. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحا، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحا. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

أنواع التوبة. واعلم أن التوبة قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة، والتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما التوبة الناقصة غير الكاملة فهي أن يتوب العبد من بعض معاصيه دون بعض، أي لا يتوب عن كل المعاصي إنما يتوب عن بعضها. كما وأن التوبة إما أن تكون توبة نصوحة وإما أن تكون غير نصوح، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنوب ولا يعود إليها، وأما التوبة غير النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن يكون قد تاب منه، فالذي وقع في معصية ثم تاب منها وعزم في قلبه على ألا يعود إليها لكن نفسه غلبته بعد ذلك فعاد إلى المعصية نفسها، فإنه تكتب عليه هذه المعصية الجديدة. أما المعصية القديمة التي تاب عنها توبة صحيحة فلا تكتب عليه من جديد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه والبيهقي. ولمزيد فائدة نذكر أن للتوبة أوقاتا لا يقبل الله تعالى فيها التوبة من الكفر والمعاصي، فيشترط لقبول التوبة عند الله تعالى أن تكون قبل الغرغرة، والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، فمن وصل إلى حد الغرغرة لا تقبل منه توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط لقبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جعل بالمغرب بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق ما لم تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط أن تكون قبل الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق مثلا، كما حصل مع فرعون فإنه لم تقبل توبته ومات كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذا الشرط، أي شرط قبول التوبة قبل الوصول إلى حالة اليأس، مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي لا يقبل له توبة من الكفر والمعاصي بعد الوصول إلى هذه الحالة. فقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت، المراد به الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق ونحوه، ولا يدخل فيه من كان في مرض موته ثم أسلم قبل هذه الحالة، فإن إسلامه صحيح مقبول ولو كان إسلامه قبل موته بساعة زمنية. وأما من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر فإن الله لا يغفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار
فلن يغفر الله لهم.

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: أغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف،
1: قلبي

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

كل اللي بتحتاج وعائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: نويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لليوم الثاني على التوالي. في التطورات الميدانية، جيش الاحتلال ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة كفر رمان بقصد إشعال حرائق وتسجيل غارة إسرائيلية على منطقة المشاع في بلدتي المنصور ومجدل زون وقصف مدفعي استهدف شبعة. الرئيس عون كرم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني وبحث مع السفيرة حداد في المشاركة في قمة يريفان. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع قبل ظهر يوم الجمعة. جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية، منسى الجيش في جهوزية دائمة لاسترداد الأرض، رسامن التنسيق مهم لمواصلة إعادة التأهيل. كراكي دعا المضمونين إلى الاستفادة فوراً من قانون تعليق المهل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غداً. التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مراكز إمداد في كييف وثلاثة سفن تنقل أسلحة جنوب أوديسا. توقف الملاحة الجوية مؤقتاً في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة. أخيراً، الطقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن المؤمن مطالب بأن يكون ذا أخلاق عالية حميدة، ويكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين، لا سيما بالضعفاء منهم. فقد يدعو أحدهم لك دعاء طيبا بعد أن تعينه فيستجاب له. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال ابن الجوزي: أي لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف. وكان عليه السلام حريصا على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم، ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قط، فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين. قال الرازي: اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك، فإذا حضرنا لم يحضروا، وتعين لهم وقتا يجتمعون فيه عندك. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. فبين فيها أنه لا يجوز طرد المؤمنين الفقراء، بل تجالسهم وتوافقهم وتعظم شأنهم، ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار، ولا تقيم لهم في نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا. وروى الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لرجل عنده جالس: ما رأيك فيها؟

هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، أي الذين ينظرون إلى الظاهر، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، أي لحسبه أو لشرف نسبه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من فقراء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل نفسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، أي لفقره، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي هذا الذي احتقرتموه لفقره خير عند الله مما يملأ الأرض بها مثل هذا الذي فضلتموه عليه. قال الملا علي القاري، ووجهه والله تعالى أعلم أن الفقير في الغالب لصفاء قلبه أقرب إلى قبول أمر ربه والوصول إلى مرتبة حبه، بخلاف كثير من الأغنياء فإن لهم الطغيان والاستغناء والتكبر والخيلاء. وقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا أمر مشاهد ومرئي في تلامذة العلماء ومريد الصلحاء والتابعين أولا للأنبياء، بل السابقين إلى العبادات من الصلوات وغيرها، حتى الحج الذي لم يجب إلا على الأغنياء المستطيعين. فالفائزون به لا سيما على وجه الإخلاص المبرئ عن الأغراض الفاسدة والمكاسب الكاسدة، غالبا إنما هم الفقراء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

أقول للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية أعتابهم وهمة العزم لديهم صححي فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحضر لكم شيئاً مميزاً وجميلاً، والموعد يقترب.
6: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب، احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
7: ألو، وينك؟
8: بالديوان.
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.
10: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-358-058.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل.

0: فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرنوف.
2: حاضر راكب أسرع بيا
1: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: مستمعينا الأعزاء، من أهم أصول العقيدة الإسلامية ومن أهم مسائل التوحيد والتنزيه أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وكلامه سبحانه صفة له في الأزل، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. ولبيان هذه المعاني المهمة في عقيدة الإسلام، نبقى الآن مع محاضرة نافعة جامعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. فلنخلص النية لله سبحانه ولنزدد علما بهذه المعلومات الطيبة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. قال المؤلف رحمه الله: بل العالم دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء، يعني الجواهر والأعراض، الأجسام وصفات الأجسام. شو بيقول الشيخ عبد الغني النابلسي في مقتضى الشهادتين؟ معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. هذه عقيدة المسلمين. فالعالم جواهر وأعراض، وشرحنا يعني أجسام وصفات للأجسام. كل هذا العالم، كل هذا الكون وما فيه، إنما وجد بقدرة الله، بخلق الله، بقضاء الله وتقديره وعلمه الأزلي. العالم ليس هو الذي أوجد نفسه، الإنسان ليس هو الذي يوجد نفسه، لا، الشمس ليست هي التي أوجدت نفسها. هذا فيه جمع بين نقيضين: من يقول إن الإنسان هو أوجد نفسه، ماذا يلزمه من هذا القول؟ أن يكون الإنسان بزعمه وجد قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض، هذا مستحيل. هذا فيه جمع بين نقيضين وهو مستحيل. إذن هذا العالم بما فيه وجد بخلق الله عز وجل، أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى. أي معنى؟ الإبراز من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى، أي الإبراز من العدم إلى الوجود لغير الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله، يعني لا خالق إلا الله. هذا يقال عنه استفهام للنفي، أي لا خالق إلا الله. وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: العبد يخلق أفعاله. اسمعوا معي. أولا، ما رواه الحافظ البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. فإذن هذا القدري المعتزلي الذي قال إن الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية، هذا كافر بالإجماع، لأنه قال بوجود الشركاء مع الله تعالى، فهذا لا يكون من المسلمين. إذن الرسول ماذا قال عنهم؟ مجوس هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال أبو حفص عمر بن أحمد النسفي. هذا النسفي غير صاحب التفسير، عرفنا هذا النسفي صاحب العقيدة غير صاحب التفسير، ما في كتاب اسمه تفسير النسفي، هذا كتاب آخر ومؤلف آخر. قال في كتابه المشهور العقيدة النسفية: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فأصابه فكسره، فالضرب، وهو فعل العبد، هذا الضرب فعل مين؟ وهو فعل العبد بالحجر، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. ما هيك؟ كثير بيجي حجر على الأزاز وما بينكسر، على حسب مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الإنسان لا يخلق شيئا منه، الإنسان وقلبه ونيته وإيده والحجر وحركة اليد وإطلاق الحجر ومباشرة الحجر للزجاج والأثر إن حصل، كله بخلق الله، والله خلقكم وما تعملون. قال المؤلف: لا بخلق العبد، فالعبد لم يخلق الرمية ولا الانكسار، الله تعالى هو من خلق اليد الرامية والحجر المرمية وحركة اليد والانكسار، فليس للعبد من فعله هذا إلا الكسب. شو هو الكسب؟ وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. وأما الخلق فليس لغير الله، قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت، أي للنفس جزاء ما كسبته من الخير، أي تنتفع بذلك. وعليها ما اكتسبت، أي وعليها وبال ما تكتسبه من عمل الشر، أي يضرها ذلك. فالعبد إنما يتصف بالكسب لا بالخلق. ماذا قال أبو حنيفة؟ العبد يعمل يفعل والله يخلق. الإنسان لا يخلق، العبد يعمل العبد يفعل والله يخلق. فالإنسان ليس له حظ في الخلق بالمرة، وإنما حظه في اكتساب العمل فقط. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الثابتة لذاته الأزلي الأبدي، وهو أي الكلام قديم أزلي لا ابتداء له كسائر أي كباقي صفاته تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فإنها قديمة، وذلك لأن الذات الأزلية لا تقوم به صفة حادثة. فيعلم من ذلك أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ولا يبتدأ ولا يختتم. وأما اللفظ المنزل فهو عبارة عن ذلك الكلام الأزلي، ولذلك يطلق عليه أنه كلام الله، وذلك لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات أي حقيقة الله تعالى، فإن ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات. هنا بدأ المؤلف يذكر مسألة مهمة، وهي من أهم أصول العقيدة ومن أهم مسائل التوحيد والتنزيه، وهي أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وكلامه سبحانه صفة له في الأزل، ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة. انتبهوا معي جيدا، الحرف والصوت واللغة صفات حادثة وجدت عندما وجد من يتكلم بها. متى وجدت هذه الصفات الحادثة؟ الحرف والصوت واللغة وجدت، يعني إلى بداية، يعني هي ليست أزلية، مخلوقة، وجدت عندما وجد من يتكلم بها. وأول من تكلم بالحرف والصوت واللغة من ذوي الأرواح والعقول الملائكة، ثم إبليس، ثم آدم. يعني هذه الصفات صفات المخلوقين، ليست صفات أزلية أبدية، ليست من صفات الله عز وجل. الحرف والصوت واللغة صفات مخلوقة تقوم في المخلوق، وهي مستحيلة على الخالق سبحانه، وهي مستحيلة على الخالق سبحانه. ثم انتبهوا معي، الحروف تتعاقب، الحروف عند النطق هي متعاقبة، فلو أردت أن تقرأ المصحف الشريف تبدأ أول ما تبدأ بالباء، أول ما تبدأ به بحرف الباء، من بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الباء لما ينقضي يأتي الحرف الذي بعده، وهكذا إلى أن تصل إلى السين، في آخر حرف من المصحف السين، من قوله تعالى من الجنة والناس. يعني أول حرف تبدأ بقراءته في المصحف الباء وتنتهي، يعني حروف متعاقبة، معناته عم تنتقل أنت من حرف لحرف لحرف، ومن هيئة ومن كيفية إلى كيفية، لأن الذي ينطق بالحرف والصوت واللغة ينتقل هو في مراحل، وتأتي عليه أحوال، شيء بين الأسنان، شيء من بين الشفتين، شيء من الحلق، بعض الحروف من الحلق. إذن هذه صفات المخلوق، الله منزه عن كل ذلك. وكلام الله ليس مبتدأ وليس مختتما، لماذا؟ لأنه أزلي أبدي، والأزلي الأبدي شرحنا منذ 3 أيام ماذا قلنا؟ صفات الله ليس فيها سابق ولا مسبوق، إذن لا تتعاقب، وكلام الله ليس مبتدأ وليس مختتما. كلامنا نحن مبتدأ، كلامنا نبدأ به ثم نسكت ثم نتكلم ثم نختم، وكلامنا يتخلله انقطاع، وهذا مستحيل على كلام الله. انتبهوا جيدا، كلام الله سبحانه كلام واحد، هو أمر، هو نهي، هو وعد، هو وعيد، هو تحضيض، كلام واحد، ليس كلاما متعددا وليس كلاما متجزئا، لا، كلامنا نحن متعدد ومتجزئ. طيب يجي واحد بيسألك، عم بتقول كلام الله واحد صحيح وهذا بإجماع الأمة، من نقل الإجماع في هذا؟ الحافظ البيهقي. مين غيره؟ الإمام الفقيه المفسر عمر أبو علي الإشبيلي الأندلسي المالكي في كتابه التمييز في الجزء الأول في صحيفة 92 يقول: مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة، وكلام الله واحد، وكلام الله واحد
2: بإجماع الأمة.
1: هون قد يطرأ عليك سؤال، إذا قال لك المشبه المجسم كيف عم بتقول كلام واحد والله قال في القرآن كلمات ربي؟ تقول له: لكن في موضع آخر من القرآن كلمة الله هي العليا. فالآية التي فيها كلمات ربي هذا للتعظيم وليس للجمع، كلمات ربي شو؟ للتعظيم وليس للجمع. وهكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات هنا للتعظيم وليس للجمع، فكلامه سبحانه كلام واحد ولا يتخلله كما قلنا انقطاع. ليش؟ لأن الذي يتغير ويطرأ عليه انقطاع ثم بعد ذلك يتكلم هذا المتكلم معناه تغير. وقد حفظنا عبارة في الدروس الماضية: التغير أكبر علامات الحدوث، التغير أكبر علامات
2: الحدوث.
1: والله منزه عن الحدوث. شو الحدوث يعني؟ أن يكون مخلوقا حادثا، وهذا مستحيل على الله. إذن الله تعالى كلامه لا يتخلله انقطاع، هل يقبل وهل يعقل أن يتخلل صفة الحياة لله تعالى انقطاع؟ مستحيل. وهكذا كلام الله، حياة الله لا يتخللها انقطاع وكلامه لا يتخلله انقطاع سبحانه. فإذا كلام الله تعالى ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ليس مبتدأ، ليس مختتما، كلام الله لا يتخلله انقطاع، لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتجدد. وقد ذكرنا من نقل الإجماع على أن الله تعالى كلامه كلام واحد. هنا إذا قال لك قائل: فما معنى ما جاء في قول الله تعالى في القرآن الكريم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ انتبه، ليس معناها أن الله يتلفظ بالكاف والنون. ماذا قلنا في أول شرح هذه المسألة؟ الحرف والصوت واللغة صفات حادثة وجدت عندما وجد من يتكلم بها. اسمع معي، التكلم والنطق بالكاف والنون صفة المخلوق. أنا بقول كن بحرف وصوت ولغة، هذه الكلمة من كم حرف؟ حرفين. أولا بدأت بالكاف، انقضت ثم جاءت النون، معناته انتقال وتغير، هذه صفة المخلوق، هذه صفة المخلوق فلا تجوز على الله. إذن شو معنات الآية كن فيكون؟ تعبير عن سرعة الإيجاد. شو يعني؟ أي أن الله يوجد الأشياء بقدرته الأزلية بلا تعب ولا مشقة، يوجد الأشياء بسرعة بلا تعب ولا مشقة، لأنه يوجد الأشياء بقدرته وليس بالمباشرة، وليس بالمباشرة. وقال بعض العلماء في تفسير هذه الآية كن فيكون، أي أن الله تعالى بقوله الأزلي يوجد الأشياء. شو يعني؟ قوله حكمه، وحكمه كلامه، وكلامه أزلي أبدي، وهو في الأزل حكم بوجود الأشياء، فتوجد الأشياء على حسب حكم الله الأزلي، على حسب حكم الله الأزلي. واسمع معي وانتبه، نعطي مثالا لتقريب المسألة. قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اسمع، الله في الأزل حكم بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم في الأزل، وليس في اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم في النار الله قال ذلك، لا، كلامه ليس حادثا، هو في الأزل حكم. قوله كلامه، وكلامه حكمه، وحكمه وقوله أزلي، يعني هو في الأزل حكم بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم في الأزل، وليس في اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم في النار الله قال ذلك أو حكم به، لا. ولا يقال الله نطق بالقرآن، لا يقال الله نطق بالقرآن، ولا يقال الله تلفظ القرآن، هذا لا يقال، لأن الله عز وجل كما قال في القرآن ولله المثل الأعلى. إذن كلام الله تعالى كلام واحد، كلام واحد، ليس متعددا كما قلنا، وليس متجزئا، وليس متباعدا، ولا يشبه كلام المخلوقين. وهنا ينبغي أن نبين معنى ما جاء في قول الله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. هذه الآية الكريمة ليس معناها أن الله يسأل ثم يسكت ثم يجيب، لا، ليس هذا معنى الآية. ما هو معنى هذه الآية إذن؟ لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. قال في تفسيرها علماء أهل الحق من أهل السنة والجماعة ملك من ملائكة الله بأمر الله ينادي. الملك هو الذي ينادي، يقف في موقف من مواقف القيامة فيسمع الخلائق. هذا الملك يقول لمن الملك اليوم، الملك هو الذي يسأل، والملك نفسه هو الذي يجيب، يقول لله الواحد القهار. وليس الله هو الذي يسأل ثم يسكت ثم يجيب، لا، لأن الله تعالى كلامه قلنا واحد فلا يتخلله انقطاع. لو تغير كلام الله تعالى لكان الله متغيرا، وهذا مستحيل. وهذه المسألة أخطأ في فهمها بعض الناس، ظنوا أن الله هو الذي يسأل فلا أحد يجيبه، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار، هذا معناه تغير، يعني تكلم سكت ثم تكلم، وهذا مستحيل على الله. إذن ما معنى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار؟ الملك هو الذي يسأل بأمر من الله، يعني الله يأمر ملكا، هذا الملك يقوم في موقف القيامة ينادي يسمع الخلائق، ثم هذا الملك يجيب، هذا الملك يجيب هذا معنى الآية. أما من اعتقد التغير والحدوث في صفة الله تعالى عليه أن يتشهد ليرجع للإسلام. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. هنا أيضا مسألة مهمة، قول أهل السنة الله مباين لجميع المخلوقات. ما معنى مباين؟ أي غير مشابه. ما معنى مباين؟ أي غير مشابه بالمرة ولا بوجه من الوجوه. أهل السنة ماذا يقولون؟ اسمعوا، قبل أن يخلق العالم هل كان داخل العالم؟ لا، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق العالم، انتبهوا، أعيد فاحفظوا وانتبهوا، قبل أن يخلق العالم هل هو داخل العالم؟ لا. هل هو خارج العالم؟ هو ما كان في عالم، العالم لم يكن موجودا والله موجود، لأن العالم حادث له بداية والله لا بداية له. فكما أنه سبحانه قبل أن يخلق العالم لا يقال إنه داخل العالم ولا يقال خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق العالم لا يقال عنه داخل العالم، لأنك إذا قلت صار داخل العالم معناته تغير، معناه لم يكن داخل العالم، خلق العالم صار فيه، تغير عما كان. وشو قلنا عبارة مرقت معنا من كم يوم؟ التغير أكبر علامات الحدوث، التغير أكبر علامات الحدوث. فعلى زعم إن صار داخل العالم أو صار خارج العالم بعد أن خلق العالم هذا اسمه تغير، والتغير على الله محال. فكما كان قبل خلق العالم ما زال ولم يتغير، وهذا ليس نفيا لوجوده، وهذا ليس نفيا لوجوده. واسمع معي، إذا كانوا على زعم بيقولوا هو داخل العالم فقد جعلوه من جنس العالم، فقد جعلوه من جنس العالم، وقد جعلوه مظروفا، جعلوه مظروفا محويا، يعني جعلوه محويا ضمن العالم. وهذه صفة الأجسام، وهذا تشبيه لله بخلقه. إذن استحال أن يكون ضمن العالم، وإن قالوا هو خارج العالم فيقال لهم هو خارج العالم بمسافة قريبة مع المماسة أم بمسافة بعيدة مع الانفصال. فإن قالوا بمسافة قريبة مع المماسة فقد جعلوه جسما يمس ويمس، يمس ويمس. وسيدنا زين العابدين ماذا قال؟ لا يحس ولا يمس ولا يمس ولا يجس. والحسين رضي الله عنه ماذا قال في تنزيه الله؟ لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. إذن الله تعالى لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال. وإن قالوا هو خارج العالم بمسافة مع انفصال قيل لهم إذن احتاج إلى مخصص يخصصه بهذه الصفة بدل غيرها، والاحتياجية تنافي الألوهية، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن ثبت ما هو الحق وهو عقيدة أهل السنة، أن الله منزه عن أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، ومنزه عن الاتصال والانفصال، لأن الاتصال والانفصال من صفات الأجرام. انظروا الآن، لاحظوا، أنا وأنتم كلنا متصلون بالأرض، متصلون بالأرض، منفصلون عن السماء. نحن متصلون بالأرض منفصلون عن السماء. لاحظ، ملائكة السماء متصلون بها منفصلون عن الأرض، متصلون بها منفصلون عن الأرض. ولاحظ، الشمس والقمر والنجوم والكواكب منفصلة عن السماء وعن الأرض، منفصلة عن السماء، لأن الشمس والقمر والنجوم والكواكب ليست ضمن السماوات، لا، هي في هذا الفضاء، يعني هم تحت السماء الأولى في هذا الفضاء، ليسوا ضمن السماوات. إذن الشمس والقمر والنجوم والكواكب منفصلون عن السماء وعن الأرض، فهم في الفضاء. فأن يكون الله متصلا بالأرض منفصلا عن السماء لكان مثلنا، ولو كان متصلا بالسماء منفصلا عن الأرض لكان كملائكة السماء، ولو كان منفصلا عن السماء والأرض لكان كالشمس والقمر والنجوم والكواكب. والله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هو منزه عن الاتصال والانفصال، هذا كله لا يجوز على الله. هذا العالم فيه بعض الأجرام متصلة ببعض، وفيه بعض الأجرام منفصلة عن بعض. إذن هذه صفة المخلوق. كما أن فيه في العالم قسم منه متحرك دائما، والقسم الثاني في سكون دائم، والقسم الثالث يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى. فمثلا العرش والسماوات منذ خلقها الله وهي ساكنة. السماوات ليست كالأرض، السماوات لا تصيبها الزلازل، السماوات لا تصيبها الزلازل، السماوات أثبت وأمتن وأقوى وأصلب من الأرض. الأرض بتشوف هون أماكن رخوة، أماكن متشققة، أماكن منحدرة، أليس هكذا؟ هذا ليس في السماء. الله ماذا قال عن السماء؟ وما لها من فروج، يعني ليس لها شقوق، يعني ليس لها شقوق كالأرض. ثم الأرض في الشتاء تختلف صفاتها عن الأرض في الصيف، أحيانا تكون ملتئمة، وأحيانا تكون صلبة، وأحيانا تكون متشققة، وأحيانا تكون رخوة. إذن الأرض تصيبها الزلازل، وفيها منخفض ومرتفع، فيها شقوق، أما السماوات ليس فيها ذلك. فالسماوات أجسام صلبة أثبت وأصلب وأمتن وأقوى من الأرض. انتبهوا معي جيدا، السماوات منذ خلقها الله وهي ساكنة لا تتحرك، والعرش كذلك. هذا قسم من العالم في سكون دائم، والقسم الثاني يتحرك دائما، وهي النجوم والكواكب تتحرك دائما، لكن منها ما حركتها سريعة ومنها ما حركتها بطيئة. فمثلا نجمة القطب الشمالي ونجمة القطب الجنوبي، هذه لو اطلعت فيها وراقبتها في الليل وقت شدة الظلام، وأن لا يكون حولك أضواء، ما يكون في أضوي حولك، ترى نجمة القطب الشمالي هنا في بلادنا نراها ويستدل بها إلى جهة القبلة. هذه النجمة مع أنها تتحرك لكن لا تنتقل عن مكانها، وهي في مكانها لها هكذا حركة بطيئة، نزولا وصعودا، نزولا وصعودا، لكن لا تنتقل لا شمالا ولا يمينا ولا جنوبا، لا تنتقل، وهي في مكانها تتحرك لكن حركة بطيئة. طيب في نجوم لها حركة سريعة، في 28 نجمة عند العشاء تكون في المغرب، وعند الفجر تكون صارت في المشرق، هذه سريعة الحركة. فالنجوم دائمة الحركة، النجوم دائمة الحركة، وأما السماوات والعرش ففي سكون دائم. طيب القسم الثالث، الإنس، الجن، الملائكة، البهائم، الأشجار، البحار، الرمال، أشياء كثيرة تتحرك مرة وتسكن مرة أخرى. انتبه الآن جيدا، لو كان الله في سكون دائما لكان كالعرش والسماوات، وهذا مستحيل على الله، ولو كان في حركة دائمة لكان كالنجوم، وهذا مستحيل على الله، ولو كان يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى لكان كالإنس والجن والملائكة والبهائم والطيور والأشجار والرمال والمياه والبحار والأنهار، وهذا مستحيل على الله. إذن الله منزه عن الحركة الدائمة وعن السكون الدائم وعن الحركة مرة والسكون مرة أخرى. هذه عقيدة أهل السنة، وهذا معنى ليس كمثله شيء. فالمشبهة المجسمة يعنون بقولهم مباينا يريدون الانفصال، أنه هو على زعم خارج العالم، وهذا معناته أنه الله مخلوق وفي غيره عم بيتصرف فيه. أنا على زعمهم هناك من خصصه بأن يكون منفصلا عن العالم من غير اتصال بمسافة، هذا يحتاج لمخصص، معناته غيره يتصرف فيه، يعني مجعول لجاعل بزعمهم، وهذا تكذيب للقرآن، جعلوه مجعولا لجاعل، وهذا مخالف للقرآن. إذن الله تعالى مباين لجميع مخلوقاته، لجميع العالمين، أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي حقيقة الله. لما نقول ذات الله يعني حقيقة الله، ركزوا شوي وانتبهوا، لما نقول ذات الله مش يعني جسم، لما نقول ذات الله مش يعني هيئة، مش يعني خيال، مش يعني صورة، مش يعني كيفية أو كمية، لا، الذات إذا أطلق على الله فمعناه حقيقة الله. فإذا قلت ذات الله لا يشبه الذوات، حقيقة الله لا يشبه الحقائق، هذا معناته. طيب إذا قلنا ذات الجبل، هيئته، جسمه، شكله، هيئة الغنم، هيئة الإنسان، هيئة الحية، الكيفية تعيدها، يعني الأشكال والأحجام، الأشكال والأحجام. ليش؟ لأنه هذه أشياء مخلوقة فلها أحجام وكيفيات ولها كميات. طيب لما بنقول ذات الله حقيقة الله، مش يعني جسم ولا جسد ولا شكل ولا صورة ولا خيال. في قصة خبيب ابن عدي رضي الله عنه الذي قتله مشركو مكة، عندما قدم للقتل ماذا قال؟ فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الرسول كان في المدينة، وخبيب كان أخذ من مكة وأخرج إلى خارج الحدود، حدود الحرم، ثم قتل هناك. عندما قدم للقتل صلى ركعتين، وهذه شو اسمها؟ بدعة حسنة، دليل لأهل السنة على وجود البدعة الحسنة، مثل المولد، الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة. هذا الرجل عمل ما هو بدعة حسنة، وهو أنه صلى ركعتين عند التقديم للقتل. هل في القرآن أو في الحديث هل هذا موجود في القرآن أم في الحديث؟ يا أيها الذين آمنوا من قدم منكم للقتل ظلما فليصلي ركعتين؟ لا، منه موجود. طيب خبيب كيف فعل ذلك؟ الله ألهمه، وهو من أهل العلم ومن أهل الفهم، والرسول سمع وعرف وأقره. الرسول لم يعترض، ما قال احذروا هذا حرام، لا، ما قال ما حدا يصلي هالركعتين، لا، الرسول أقر. شو بيقول علماء البيان؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت هول الركعتين مخالفات للشرع كان الرسول بيّن، ما كان يسكت للناس. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هذا العمل مخالف للشرع الرسول ما كان يسعه السكوت، كان بيّن وتكلم وحذر. إذن الرسول أقر هذا الفعل، هذا دليل على وجود البدعة الحسنة، السنة الحسنة. ثم في قول خبيب وذلك في ذات الإله، إذن هنا استعمل هذا اللفظ الصحابة الكرام والرسول أقرهم، وهذا إجماع. تسمعوا في فقيه شافعي اسمه الشيخ زكريا الأنصاري، مشهور جدا، هذا مشهور جدا جدا جدا، له كتاب اسمه تفسير صحيح البخاري. في تفسير البخاري للشيخ زكريا الأنصاري عند هذا الحديث يقول: ويجوز أن يقال ذات الله، ثم احتج لهذه المسألة بهذا الحديث. ثم غير خبيب بن عدي، من استعمل هذا اللفظ؟ روى البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، مين؟ عبد الله بن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. استعمل لفظ ذات الله، إذن الصحابة استعملوا هذا والنبي أقرهم، النبي ما اعترض عليهم. إذن لما بنقول ذات الله، حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. لما بقول ذات الإنسان، هيئته وشكله، كيفيته وحجمه، لأن الإنسان مخلوق، ها، وهكذا البقرة، وهكذا الفرس، وهكذا الحية، وهكذا الأرض، وهكذا الشمس، وهكذا الجبل، هذه كيفيات. أما الله منزه عن الكيفية. شو بيقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ اسمعوا: إن الذي كيف الكيف لا كيف له. مالك ثبت عنه بالإسناد المتصل الذي رواه الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، في كتابه الأسماء والصفات، أنه قال: ولا يقال كيف، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. مرفوع يعني منزه ربنا عن ذلك، مستحيل عليه. الرواية الثانية عن مالك شو هي؟ ما هي؟ والكيف غير معقول. هذا الذي ثبت عن مالك. شو قال البيهقي بإسناد جيد؟ والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على النبي.
0: أعزائنا المستمعين، كنا وإياكم مع هذه المعلومات الدينية الراقية حول بيان معنى أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، والتي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله وسدده ونفعنا به، آمين.

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله

إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح، لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
8: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على شمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
9: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
10: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
11: باور جروب، دايما حدك.
12: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. تنتهي اليوم جولة المفاوضات المباشرة التي انعقدت في العاصمة الإيطالية على مدى 3 أيام وسط حديث عن موعد جديد لانعقاد جولة جديدة أواخر الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل. وأما النتائج التي ستفضي إليها فمرتبطة بما قد يتحقق في الاجتماع الثالث المقرر اليوم، فيما الأجواء التي سادت مجريات الاجتماعين السابقين أمس وقبله لا تؤشر إلى بلورة إيجابيات نوعية. الاجتماع الثالث المقرر اليوم يفترض أن يكون حاسما من وجهة النظر اللبنانية، وعلى ما تؤكد مصادر مواكبة للمفاوضات لصحيفة الجمهورية فإن الوفد اللبناني ما زال يراهن على دور أمريكي مساعد للجهود الكبرى التي يبذلها لاختراق جدار المماطلة الإسرائيلية والنفاذ منها إلى انتزاع انسحابات إضافية للجيش الإسرائيلي من مناطق تجريبية جديدة جنوب النهر، إلا أن القوات الإسرائيلية بادرت بالتزامن مع جولة المفاوضات إلى إطلاق إشارة سلبية تجلى في إنذار الإخلاء لبلدة المنصور الواقعة شمال الليطاني، تلا إعلان الجيش الإسرائيلي صباحا عن انفجار عبوة في أحد منازل بلدة مجدلزون، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة عدد آخر بجروح، واتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار.
0: جولة الصحافة.
1: أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن تل أبيب رفعت أمس الأربعاء وتيرة الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض في روما بإصدار إنذار إخلاء لبلدة المنصور الواقعة شمال ما يعرف بالخط الأصفر في جنوب لبنان، وذلك في اليوم الثاني من النقاشات التي لم تحدد فيها قضية المنطقة التجريبية الثانية، ولم يحسم فيها ملف آلية التحقق في المنطقة التجريبية وتفتيش الممتلكات الخاصة، فيما تجسدت الإيجابية الوحيدة في الاعتراف الإسرائيلي بالحدود البرية المرسمة مع لبنان حسب ما قالت مصادر لبنانية مطلعة على المفاوضات لصحيفة الشرق الأوسط. وخلال انعقاد الجلسات أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة المنصور في جنوب لبنان بالإخلاء، وقالت مصادر لبنانية مطلعة على المفاوضات للشرق الأوسط إن الرئاسة اللبنانية طلبت من الوفد المفاوض إبلاغ الجانب الإسرائيلي بمطلب عدم تنفيذ التهديد. وزاد الإنذار الاعتقاد اللبناني بأن تل أبيب تمارس ضغوطا على بيروت بالنظر إلى أن هذا الإخلاء يدفع أكثر من 15 عائلة خارج منازلها، بدلا من الاستجابة للمطالب اللبنانية بتوسعة المناطق التجريبية وخفض التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار. وقالت المصادر إنه في اليوم الثاني من المفاوضات لم يتم التوافق على المنطقة التجريبية الثانية التي يطالب لبنان بأن تشمل مدينتي بنت جبيل والخيام، وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي، كما لم يجري الاتفاق على أي منطقة أخرى في وقت يؤكد الجانب اللبناني انفتاحه على تطبيق المنطقة التجريبية الثانية في أي منطقة محتلة أخرى في جنوب لبنان في حال رفض المدينتين المقترحتين. كذلك قالت المصادر إن الجلسات يوم الأربعاء لم تحسم آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية وانسحاب عناصر حزب الله منها وتفكيك أي منشأة أو موقع عسكري لا يتبع السلطات اللبنانية الرسمية وسحب السلاح غير القانوني من تلك المناطق.
0: جولة الصحافة.
1: في السياق نفسه لم تحسم المباحثات آلية تفتيش الممتلكات الخاصة والمنازل المدنية في المناطق التجريبية، وأشارت إلى أن الإيجابية التي أثمرتها الجلسات يوم الأربعاء هي الاعتراف الإسرائيلي بالخرائط الحدودية اللبنانية وحقوق لبنان الدولية. وقدم الوفد اللبناني خلال جلسة ملف الحدود عرضا شاملا ومدعما بوثائق قانونية وتاريخية استعرض فيها تطور الحدود من خط الهدنة مرورا بالخط الأزرق وصولا إلى الواقع الميداني الحالي. وقالت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية إن العرض اللبناني حظي بإشادة من الجانب الأمريكي الذي اعتبره عرضا محكما من الناحية التقنية والتوثيقية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: ليوصلك كل جديد. تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة، والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الغداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.
10: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي. فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
11: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم في برنامج بين السطور. قال إبراهيم ناصر الدين في صحيفة الديار: قدمت الأحداث والتطورات المتسارعة في الجنوب خلال الساعات القليلة الماضية الدليل الأكثر وضوحاً على وجود فجوة كبيرة بين الواقع على الأرض وبين المفاوضات المباشرة المنعقدة في روما. جولة اليوم الثاني كانت تناقش مستقبل المناطق التجريبية وآليات الرقابة وتحقق وتثبيت وقف النار، أما ميدانياً فكانت تل أبيب تتزرع بانفجار عبوة ناسفة بجنودها في بلدة مجدلزون وسقوط عدد من القتلى والجرحى لتوسع من دائرة خروقاتها لوقف النار، ووجهت إنذاراً بالإخلاء لبلدة المنصور في قضاء صور، وكأن ما يحصل في العاصمة الإيطالية مجرد حوار طرشان على أمور نظرية لا علاقة لها بالواقع. هذه الخلاصة لمصادر مطلعة على أجواء التفاوض التي أشارت إلى أن الأحداث في الجنوب انعكست توتراً على طاولة التفاوض في روما في ظل استغلال إسرائيلي واضح لما جرى للتشدد أكثر في كافة الملفات المطروحة، والتعويل لا يزال من قبل لبنان الرسمي على حصول ضغط أمريكي أكثر جدية كي لا تنتهي هذه الجولة اليوم بصفر نتائج، لكن مصادر سياسية بارزة لا تعول كثيراً على نتائج هذه الجولة وترى أنها لن تكون حاسمة على أي مستوى وستنتهي بمراوحة على كافة الأصعدة بانتظار الجولة الأخرى. وفي هذا السياق تشير تلك الأوساط إلى أن لا شيء سوف يتحرك في الملف اللبناني قبل الانتخابات التشريعية في الكيان الصهيوني، كما لا يمكن فصل الملف اللبناني عما يدور من تفاوض أمريكي إيراني ومحاولة عزل الساحة اللبنانية غير واقعي وفق تلك المصادر، حيث إن لبنان لا يزال جزءاً من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وأي تطور سلبي سيرتد سلباً والعكس صحيح. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
3: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان. موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهرا. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. أطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 من آب باللغة العربية 10:30 صباحاً، وبالإنجليزية 2 ظهراً، وبالفرنسية 4 بعد الظهر. يا آمنة بشرى، تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: نستمع الآن إلى هذه الحلقة من البرنامج المبارك حديث الغروب بصوت الشيخ محمد دعبول.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه التابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه من إيذاء ضعفاء المسلمين، وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم. قال ربنا تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.

يفسر الطبري هذه الآية الكريمة فيقول: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلظ عليهم. يأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنين، والجناحان من بني آدم جنباه والجناحان الناحيتان. ومنه قول الله تعالى ذكره: واضمم يدك إلى جناحك، قيل معناه إلى ناحيتك وجنبك. وقال الرازي: قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، الخفض معناه في اللغة نقيض الرفع. ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: خافضة الرافعة، أي أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعات، فالخفض معناه الوضع. وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق والتواضع. والمقصود أنه تعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار، أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. ونظيره قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تقوية المؤمنين لبعضهم بتكاتفهم وتعاونهم على الخير ما أورده البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. قال القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه. وكذا المؤمن لا يشتغل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته. وقول الراوي وشبك أصابعه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الراوي هو شبك بين أصابعه، وذلك تقريب لوجه الشبه وبيان للتداخل. وقال النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وأورد ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ناصحا إياه: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات. إذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل، بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي، فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحضر لكم شيئاً مميزاً وجميلاً، والموعد يقترب. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
4: لطيبة.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
6: ألو، وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محلة كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج،

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباسي، ابن الأجل السيد الكبير أيوب.

قرب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بالمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد، الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص، إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاضة بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا، إياكم والغضب.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: Yes Travel and Tourism.
12: Yes Travel and Tourism.
11: Yes Travel.
13: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
11: Yes Travel.
13: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
11: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
14: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
11: Yes Travel and Tourism.
15: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في مدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
16: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
15: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم

ومن جملة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع الصفاء عنه لباس الجفاء. فالله سبحانه ينعم على المجاهدين أنفسهم بإكمال النعمة والجزاء، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. فإذا كان هكذا كان له من شرف المعية المعنوية الكريمة ما أشار إليه بقوله هذا: وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت، قال المفسر البغوي: أي الموت الموقن به. وعن التابعي الكبير أبي مسلم الخولاني، عن الإمام الدمشقي جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسر المؤرخ ابن الجوزي: قال الزجاج اللغوي: معنى الآية اعبد ربك أبدا، ولو قيل اعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا، فلما قال حتى يأتيك اليقين أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيا. ومما قيل ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت. وروى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أن المؤمن القوي أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وهو أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، والحمد لله رب العالمين.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 و 3 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
4: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام. شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
6: سماك كومباني.
8: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم.

0: وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666 بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00. يا آمنة بشرى تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: مستمعينا الأعزاء، من أهم أصول العقيدة الإسلامية ومن أهم مسائل التوحيد والتنزيه أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وكلامه سبحانه صفة له في الأزل، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. ولبيان هذه المعاني المهمة في عقيدة الإسلام، نبقى الآن مع محاضرة نافعة جامعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. فلنخلص النية لله سبحانه ولنزدد علما بهذه المعلومات الطيبة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. قال المؤلف رحمه الله: بل العالم دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء، يعني الجواهر والأعراض، الأجسام وصفات الأجسام. شو بيقول الشيخ عبد الغني النابلسي في مقتضى الشهادتين؟ معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. هذه عقيدة المسلمين. فالعالم جواهر وأعراض، وشرحنا يعني أجسام وصفات للأجسام. كل هذا العالم، كل هذا الكون وما فيه، إنما وجد بقدرة الله، بخلق الله، بقضاء الله وتقديره وعلمه الأزلي. العالم ليس هو الذي أوجد نفسه، الإنسان ليس هو الذي يوجد نفسه، لا، الشمس ليست هي التي أوجدت نفسها. هذا فيه جمع بين نقيضين: من يقول إن الإنسان هو أوجد نفسه، ماذا يلزمه من هذا القول؟ أن يكون الإنسان بزعمه وجد قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض، هذا مستحيل. هذا فيه جمع بين نقيضين وهو مستحيل. إذن هذا العالم بما فيه وجد بخلق الله عز وجل، أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى. أي معنى؟ الإبراز من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى، أي الإبراز من العدم إلى الوجود لغير الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله، يعني لا خالق إلا الله. هذا يقال عنه استفهام للنفي، أي لا خالق إلا الله. وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: العبد يخلق أفعاله. اسمعوا معي. أولا، ما رواه الحافظ

لم يكن. الإنسان لا يخلق شيئا منه. الإنسان وقلبه ونيته وإيده والحجر وحركة اليد وإطلاق الحجر ومباشرة الحجر للزجاج والأثر إن حصل كله بخلق الله. والله خلقكم وما تعملون. قال المؤلف: لا بخلق العبد، فالعبد لم يخلق الرمية ولا الانكسارة. الله تعالى هو من خلق اليد الرامية والحجر المرمية وحركة اليد والانكسارة، فليس للعبد من فعله هذا إلا الكسب. شو هو الكسب؟ وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. وأما الخلق فليس لغير الله، قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي للنفس، جزاء ما كسبته من الخير أي تنتفع بذلك، وعليها ما اكتسبت أي وعليها وبال ما تكتسبه من عمل الشر أي يضرها ذلك. فالعبد إنما يتصف بالكسب لا بالخلق. ماذا قال أبو حنيفة؟ العبد يعمل يفعل والله يخلق. الإنسان لا يخلق، العبد يعمل العبد يفعل والله يخلق. فالإنسان ليس له حظ في الخلق بالمرة، وإنما حظه في اكتساب العمل فقط. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الثابتة لذاته الأزلي الأبدي، وهو أي الكلام قديم أزلي لا ابتداء له كسائر أي كباقي صفاته تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فإنها قديمة، وذلك لأن الذات الأزلية لا تقوم به صفة حادثة. فيعلم من ذلك أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا يبتدأ ولا يختتم. وأما اللفظ المنزل فهو عبارة عن ذلك الكلام الأزلي، ولذلك يطلق عليه أنه كلام الله، وذلك لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات أي حقيقة الله تعالى، فإن ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات. هنا بدأ المؤلف يذكر مسألة مهمة، وهي من أهم أصول العقيدة ومن أهم مسائل التوحيد والتنزيه، وهي أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وكلامه سبحانه صفة له في الأزل، ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة. انتبهوا معي جيدا، الحرف والصوت واللغة صفات حادثة وجدت عندما وجد من يتكلم بها. متى وجدت هذه الصفات الحادثة؟ الحرف والصوت واللغة وجدت، يعني إلى بداية، يعني هي ليست أزلية، مخلوقة، وجدت عندما وجد من يتكلم بها. وأول من تكلم بالحرف والصوت واللغة من ذوي الأرواح والعقول

0: تبدأ بالباء، أول ما تبدأ به بحرف الباء من بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الباء لما ينقضي يأتي الحرف الذي بعده، وهكذا إلى أن تصل إلى السين في آخر حرف من المصحف، السين، من قوله تعالى من الجنة والناس. يعني أول حرف تبدأ بقراءته في المصحف الباء وتنتهي، يعني حروف متعاقبة، معناته عم تنتقل أنت من حرف لحرف لحرف، ومن هيئة ومن كيفية إلى كيفية، لأن الذي ينطق بالحرف والصوت واللغة ينتقل هو في مراحل، وتأتي عليه أحوال، شيء بين الأسنان، شيء من بين الشفتين، شيء من الحلق، بعض الحروف من الحلق. إذن هذه صفات المخلوق، الله منزه عن كل ذلك. وكلام الله ليس مبتدأ وليس مختتما، لماذا؟ لأنه أزلي أبدي، والأزلي الأبدي شرحنا منذ 3 أيام ماذا قلنا؟ صفات الله ليس فيها سابق ولا مسبوق، إذن لا تتعاقب، وكلام الله ليس مبتدأ وليس مختتما. كلامنا نحن مبتدأ، كلامنا نبدأ به ثم نسكت ثم نتكلم ثم نختم، وكلامنا يتخلله انقطاع، وهذا مستحيل على كلام الله. انتبهوا جيدا، كلام الله سبحانه كلام واحد، هو أمر، هو نهي، هو وعد، هو وعيد، هو تحضيض، كلام واحد، ليس كلاما متعددا وليس كلاما متجزئا، لا، كلامنا نحن متعدد ومتجزئ. طيب بيجي واحد بيسألك، عم بتقول كلام الله واحد صحيح، وهذا بإجماع الأمة، من نقل الإجماع في هذا؟ الحافظ البيهقي. مين غيره؟ الإمام الفقيه المفسر عمر أبو علي الإشبيلي الأندلسي المالكي في كتابه التمييز في الجزء الأول في صحيفة 92 يقول: مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة، وكلام الله واحد، وكلام الله واحد
1: بإجماع الأمة.
0: هون قد يطرأ عليك سؤال، إذا قال لك المشبه المجسم كيف عم بتقول كلام واحد والله قال في القرآن كلمات ربي؟ تقول له: لكن في موضع آخر من القرآن كلمة الله هي العليا. فالآية التي فيها كلمات ربي هذا للتعظيم وليس للجمع، كلمات ربي شو؟ للتعظيم وليس للجمع. وهكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات هنا للتعظيم وليس للجمع، فكلامه سبحانه كلام واحد ولا يتخلله كما قلنا انقطاع. ليش؟ لأن الذي يتغير ويطرأ عليه انقطاع ثم بعد ذلك يتكلم هذا المتكلم معناه تغير. وقد حفظنا عبارة في الدروس الماضية: التغير أكبر علامات الحدوث، التغير أكبر علامات
1: الحدوث.
0: والله منزه عن الحدوث. شو الحدوث؟ يعني أن يكون مخلوقا حادثا، وهذا مستحيل على الله. إذن الله تعالى كلامه لا يتخلله انقطاع، هل يقبل وهل يعقل أن يتخلل صفة الحياة لله تعالى انقطاع؟ مستحيل. وهكذا كلام الله، حياة الله لا يتخللها انقطاع، وكلامه لا يتخلله انقطاع سبحانه. فإذا كلام الله

0: الله تعالى ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ليس مبتدأ، ليس مختتما. كلام الله لا يتخلله انقطاع، لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتجدد. وقد ذكرنا من نقل الإجماع على أن الله تعالى كلامه كلام واحد. هنا إذا قال لك قائل: فما معنى ما جاء في قول الله تعالى في القرآن الكريم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ انتبه، ليس معناها أن الله يتلفظ بالكاف والنون. ماذا قلنا في أول شرح هذه المسألة؟ الحرف والصوت واللغة صفات حادثة وجدت عندما وجد من يتكلم بها. اسمع معي، التكلم والنطق بالكاف والنون صفة المخلوق. أنا بقول كن بحرف وصوت ولغة. هذه الكلمة من كم حرف؟ حرفين. أولا بدأت بالكاف، انقضت ثم جاءت النون، معناته انتقال وتغير. هذه صفة المخلوق، هذه صفة المخلوق فلا تجوز على الله. إذن شو معنى الآية كن فيكون؟ تعبير عن سرعة الإيجاد. شو يعني؟ أي أن الله يوجد الأشياء بقدرته الأزلية بلا تعب ولا مشقة، يوجد الأشياء بسرعة بلا تعب ولا مشقة، لأنه يوجد الأشياء بقدرته وليس بالمباشرة، وليس بالمباشرة. وقال بعض العلماء في تفسير هذه الآية كن فيكون، أي أن الله تعالى بقوله الأزلي يوجد الأشياء. شو يعني؟ قوله حكمه، وحكمه كلامه، وكلامه أزلي أبدي، وهو في الأزل حكم بوجود الأشياء، فتوجد الأشياء على حسب حكم الله الأزلي، على حسب حكم الله الأزلي. واسمع معي وانتبه، نعطي مثالا لتقريب المسألة. قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اسمع، الله في الأزل حكم بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم في الأزل، وليس في اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم في النار الله قال ذلك. لا، كلامه ليس حادثا، هو في الأزل حكم. قوله كلامه، وكلامه حكمه، وحكمه وقوله أزلي، يعني هو في الأزل حكم بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم في الأزل، وليس في اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم في النار الله قال ذلك أو حكم به. لا، ولا يقال الله نطق بالقرآن، لا يقال الله نطق بالقرآن، ولا يقال الله تلفظ القرآن، هذا لا يقال، لأن الله عز وجل كما قال في القرآن: ولله المثل الأعلى. إذن كلام الله تعالى كلام واحد، كلام واحد، ليس متعددا كما قلنا، وليس متجزئا، وليس متباعدا، ولا يشبه كلام المخلوقين. وهنا ينبغي أن نبين معنى ما جاء في قول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه الآية الكريمة ليس معناها أن الله يسأل ثم يسكت ثم يجيب، لا، ليس هذا معنى الآية. ما هو معنى هذه الآية إذن؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال في تفسيرها علماء أهل الحق من أهل السنة والجماعة: ملك من ملائكة الله بأمر الله ينادي. الملك هو الذي ينادي، يقف في موقف من مواقف القيامة فيسمع الخلائق. هذا الملك يقول لمن الملك اليوم؟ الملك هو الذي يسأل، والملك نفسه هو الذي يجيب، يقول لله الواحد القهار. وليس الله هو الذي يسأل ثم يسكت ثم يجيب، لا، لأن الله تعالى كلامه قلنا واحد فلا يتخلله انقطاع. لو تغير كلام الله تعالى لكان الله متغيرا، وهذا مستحيل. وهذه المسألة أخطأ في فهمها بعض الناس، ظنوا أن الله هو الذي يسأل فلا أحد يجيبه، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. هذا معناه تغير، يعني تكلم سكت ثم تكلم، وهذا مستحيل على الله. إذن ما معنى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك هو الذي يسأل بأمر من الله، يعني الله يأمر ملكا، هذا الملك يقوم في موقف القيامة ينادي يسمع الخلائق، ثم هذا الملك يجيب، هذا الملك يجيب. هذا معنى الآية. أما من اعتقد التغير والحدوث في صفة الله تعالى عليه أن يتشهد ليرجع للإسلام. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. هنا أيضا مسألة مهمة، قول أهل السنة الله مباين لجميع المخلوقات. ما معنى مباين؟ أي غير مشابه. ما معنى مباين؟ أي غير مشابه بالمرة ولا بوجه من الوجوه. أهل السنة ماذا يقولون؟ اسمعوا، قبل أن يخلق العالم هل كان داخل العالم؟ لا، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق العالم، انتبهوا، أعيد فاحفظوا وانتبهوا، قبل أن يخلق العالم هل هو داخل العالم؟ لا. هل هو خارج العالم؟ ما كان في عالم، العالم لم يكن موجودا والله موجود، لأن العالم حادث له بداية والله لا بداية له. فكما أنه سبحانه قبل أن يخلق العالم لا يقال إنه داخل العالم ولا يقال خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق العالم لا يقال عنه داخل العالم، لأنك إذا قلت صار داخل العالم معناته تغير، معناه لم يكن داخل العالم، خلق العالم صار فيه، تغير عما كان. وشو قلنا عبارة مرقت معنا من كم يوم؟ التغير أكبر علامات الحدوث، التغير أكبر علامات الحدوث. فعلى زعم إن صار داخل العالم أو صار خارج العالم بعد أن خلق العالم هذا اسمه تغير، والتغير على الله محال. فكما كان قبل خلق العالم ما زال، ما زال ولم يتغير، وهذا ليس نفيا لوجوده، وهذا ليس نفيا لوجوده. واسمع معي، إذا كانوا على زعم بيقولوا هو داخل العالم فقد جعلوه من جنس العالم، فقد جعلوه من جنس العالم، وقد جعلوه مظروفا، جعلوه مظروفا محويا، يعني جعلوه محويا ضمن العالم. وهذه صفة الأجسام، وهذا تشبيه لله بخلقه. إذن استحال أن يكون ضمن العالم، وإن قالوا هو خارج العالم فيقال لهم هو خارج العالم بمسافة قريبة مع المماسة أم بمسافة بعيدة مع الانفصال؟ فإن قالوا بمسافة قريبة مع المماسة فقد جعلوه جسما يمس ويمس، يمس ويمس. وسيدنا زين العابدين ماذا قال؟ لا يحس ولا يمس ولا يمس ولا يجس. والحسين رضي الله عنه ماذا قال في تنزيه الله؟ لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. إذن الله تعالى لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال. وإن قالوا هو خارج العالم بمسافة مع انفصال، قيل لهم إذن احتاج إلى مخصص يخصصه بهذه الصفة بدل غيرها، والاحتياجية تنافي الألوهية، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن ثبت ما هو الحق وهو عقيدة أهل السنة، أن الله منزه عن أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، ومنزه عن الاتصال والانفصال، لأن الاتصال والانفصال من صفات الأجرام. انظروا الآن، لاحظوا، أنا وأنتم كلنا متصلون بالأرض، متصلون بالأرض، منفصلون عن السماء. نحن متصلون بالأرض منفصلون عن السماء. لاحظ، ملائكة السماء متصلون بها منفصلون عن الأرض، متصلون بها منفصلون عن الأرض. ولاحظ، الشمس والقمر والنجوم والكواكب منفصلة عن السماء وعن الأرض، منفصلة عن السماء، لأن الشمس والقمر والنجوم والكواكب ليست ضمن السماوات، لا، هي في هذا الفضاء، يعني هم تحت السماء الأولى في هذا الفضاء، ليسوا ضمن السماوات. إذن الشمس والقمر والنجوم والكواكب منفصلون عن السماء وعن الأرض، فهم في الفضاء. فأن يكون الله متصلا بالأرض منفصلا عن السماء لكان مثلنا، ولو كان متصلا بالسماء منفصلا عن الأرض لكان كملائكة السماء، ولو كان منفصلا عن السماء والأرض لكان كالشمس والقمر والنجوم والكواكب. والله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هو منزه عن الاتصال والانفصال، هذا كله لا يجوز على الله. هذا العالم، هذا العالم فيه بعض الأجرام متصلة ببعض، وفيه بعض الأجرام منفصلة عن بعض. إذن هذه صفة المخلوق، كما أن فيه في العالم قسم منه متحرك دائما، والقسم الثاني في سكون دائم، والقسم الثالث يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى. فمثلا العرش والسماوات منذ خلقها الله وهي ساكنة. السماوات ليست كالأرض، السماوات لا تصيبها الزلازل، السماوات لا تصيبها الزلازل، السماوات أثبت وأمتن وأقوى وأصلب من الأرض. الأرض بتشوف هون أماكن رخوة، أماكن متشققة، أماكن منحدرة، أليس هكذا؟ هذا ليس في السماء. الله ماذا قال عن السماء؟ وما لها من فروج، يعني ليس لها شقوق، يعني ليس لها شقوق كالأرض. ثم الأرض في الشتاء تختلف صفاتها عن الأرض في الصيف، أحيانا تكون ملتئمة، وأحيانا تكون صلبة، وأحيانا تكون متشققة، وأحيانا تكون رخوة. إذن الأرض تصيبها الزلازل، وفيها منخفض ومرتفع، فيها شقوق، أما السماوات ليس فيها ذلك. فالسماوات أجسام صلبة، أثبت وأصلب وأمتن وأقوى من الأرض. انتبهوا معي جيدا، السماوات منذ خلقها الله وهي ساكنة لا تتحرك، والعرش كذلك. هذا قسم من العالم في سكون دائم، والقسم الثاني يتحرك دائما، وهي النجوم والكواكب تتحرك دائما، لكن منها ما حركتها سريعة ومنها ما حركتها بطيئة. فمثلا نجمة القطب الشمالي ونجمة القطب الجنوبي، هذه لو اطلعت فيها وراقبتها في الليل وقت شدة الظلام، وأن لا يكون حولك أضواء، ما يكون في أضوي حولك، ترى نجمة القطب الشمالي هنا في بلادنا نراها ويستدل بها إلى جهة القبلة. هذه النجمة مع أنها تتحرك لكن لا تنتقل عن مكانها، وهي في مكانها لها هكذا حركة بطيئة، نزولا وصعودا نزولا وصعودا، لكن لا تنتقل لا شمالا ولا يمينا ولا جنوبا، لا تنتقل، وهي في مكانها تتحرك لكن حركة بطيئة. طيب في نجوم لها حركة سريعة، في 28 نجمة عند العشاء تكون في المغرب، وعند الفجر تكون صارت في المشرق، هذه سريعة الحركة. فالنجوم دائمة الحركة، النجوم دائمة الحركة، وأما السماوات والعرش ففي سكون دائم. طيب القسم الثالث، الإنس، الجن، الملائكة، البهائم، الأشجار، البحار، الرمال، أشياء كثيرة تتحرك مرة وتسكن مرة أخرى. انتبه الآن جيدا، لو كان الله في سكون دائما لكان كالعرش والسماوات، وهذا مستحيل على الله، ولو كان في حركة دائمة لكان كالنجوم، وهذا مستحيل على الله، ولو كان يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى لكان كالإنس والجن والملائكة والبهائم والطيور والأشجار والرمال والمياه والبحار والأنهار، وهذا مستحيل على الله. إذن الله منزه عن الحركة الدائمة وعن السكون الدائم وعن الحركة مرة والسكون مرة أخرى. هذه عقيدة أهل السنة، وهذا معنى ليس كمثله شيء. فالمشبهة المجسمة يعنون بقولهم مباينا، يريدون الانفصال، أنه هو على زعم خارج العالم، وهذا معناته أنه الله مخلوق وفي غيره عم بيتصرف فيه. أنا على زعمهم هناك من خصصه بأن يكون منفصلا عن العالم من غير اتصال بمسافة، هذا يحتاج لمخصص، معناته غيره يتصرف فيه، يعني مجعول لجاعل بزعمهم، وهذا تكذيب للقرآن، جعلوه مجعولا لجاعل، وهذا مخالف للقرآن. إذن الله تعالى مباين لجميع مخلوقاته، لجميع العالمين، أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي حقيقة الله. لما نقول ذات الله يعني حقيقة الله، ركزوا شوي وانتبهوا، لما نقول ذات الله مش يعني جسم، لما نقول ذات الله مش يعني هيئة، مش يعني خيال، مش يعني صورة، مش يعني كيفية أو كمية، لا، الذات إذا أطلق على الله فمعناه حقيقة الله. فإذا قلت ذات الله لا يشبه الذوات، حقيقة الله لا يشبه الحقائق، هذا معناته. طيب إذا قلنا ذات الجبل، هيئته، جسمه، شكله، هيئة الغنمة، هيئة الإنسان، هيئة الحية، الكيفية تعيدها، يعني الأشكال والأحجام، الأشكال والأحجام. ليش؟ لأنه هذه أشياء مخلوقة، فلها أحجام وكيفيات ولها كميات. طيب لما بنقول ذات الله، حقيقة الله، مش يعني جسم ولا جسد ولا شكل ولا صورة ولا خيال. في قصة خبيب ابن عدي رضي الله عنه الذي قتله مشركو مكة، عندما قدم للقتل ماذا قال؟ فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الرسول كان في المدينة، وخبيب كان أخذ من مكة وأخرج إلى خارج الحدود، حدود الحرم، ثم قتل هناك. عندما قدم للقتل صلى ركعتين، وهذه شو اسمها؟ بدعة حسنة، دليل لأهل السنة على وجود البدعة الحسنة، مثل المولد، الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة. هذا الرجل عمل ما هو بدعة حسنة، وهو أنه صلى ركعتين عند التقديم للقتل. هل في القرآن أو في الحديث؟ هل هذا موجود في القرآن أم في الحديث؟ يا أيها الذين آمنوا من قدم منكم للقتل ظلما فليصلي ركعتين؟ لا، منه موجود. طيب خبيب كيف فعل ذلك؟ الله ألهمه، وهو من أهل العلم ومن أهل الفهم، والرسول سمع وعرف وأقره. الرسول لم يعترض، ما قال احذروا هذا حرام، لا، ما قال ما حدا يصلي هالركعتين، لا، الرسول أقر. شو بيقول علماء البيان؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت هول الركعتين مخالفات للشرع كان الرسول بيّن، ما كان يسكت للناس. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هذا العمل مخالف للشرع الرسول ما كان يسعه السكوت، كان بيّن وتكلم وحذر. إذن الرسول أقر هذا الفعل، هذا دليل على وجود البدعة الحسنة، السنة الحسنة. ثم في قول خبيب وذلك في ذات الإله، إذن هنا استعمل هذا اللفظ الصحابة الكرام والرسول أقرهم، وهذا إجماع. تسمعوا في فقيه شافعي اسمه الشيخ زكريا الأنصاري، مشهور جدا، هذا مشهور جدا جدا جدا، له كتاب اسمه تفسير صحيح البخاري. في تفسير البخاري للشيخ زكريا الأنصاري عند هذا الحديث يقول: ويجوز أن يقال ذات الله، ثم احتج لهذه المسألة بهذا الحديث. ثم غير خبيب بن عدي، من استعمل هذا اللفظ؟ روى البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، مين؟ عبد الله بن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. استعمل لفظ ذات الله، إذن الصحابة استعملوا هذا والنبي أقرهم، النبي ما اعترض عليهم. إذن لما بنقول ذات الله، حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. لما بقول ذات الإنسان، هيئته وشكله، كيفيته وحجمه، لأنه الإنسان مخلوق، ها، وهكذا البقرة، وهكذا الفرس، وهكذا الحية، وهكذا الأرض، وهكذا الشمس، وهكذا الجبل، هذه كيفيات. أما الله منزه عن الكيفية. شو بيقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ اسمعوا: إن الذي كيف الكيف لا كيف له. مالك ثبت عنه بالإسناد المتصل الذي رواه الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، في كتابه الأسماء والصفات، أنه قال: ولا يقال كيف، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. مرفوع يعني منزه ربنا عن ذلك، مستحيل عليه. الرواية الثانية عن مالك شو هي؟ ما هي؟ والكيف غير معقول. هذا الذي ثبت عن مالك، سؤال البيهقي بإسناد جيد. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على النبي.
1: أعزائنا المستمعين، كنا وإياكم مع هذه المعلومات الدينية الراقية حول بيان معنى أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، والتي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله وسدده ونفعنا به آمين.

بيسألوني ما هو الإسلام؟ باختصار شغلتين: أن تعبد من أوجدك، وأن تتبع نبي زمنك. هذا الإسلام. أن تعبد من أوجدك، لا تعبد غيره. وإن كنت تظن أنك تعبده لكن عبدت غيره فقد أخطأت خطأ جسيما. ما عبدته، مثل ما بدك تصرف بنهارك ساعات بحثا عن المال والعمل والسعادة والراحة والظهرة والرفقة والعيلة، مثل ما بدك تصرف وقت لهالأشياء، تصرف وقت لتعرف من هو الذي أوجدك، لما أنت في هذه الدنيا. فأن تعبد من أوجدك وأن تتبع نبي زمنك. أنا بأي زمن؟ زمن نبي محمد، إذن أتبع محمدا. ولو كنت في زمن إبراهيم لقبلت يده، ولو كنت في زمن موسى لسعيت أن أكون أول من يتبعه، ولو كنت في زمن عيسى لماشيته وصاحبته ورافقته ودافعت عنه ونفحت عنه. رحمني ربي عز وجل وأن جعلني مؤمنا مسلما ولله الحمد أولا وآخرا. وكنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كنا في زمنه. هذا الإنسان المسلم يؤمن برسل الله جميعا، ما بيقول أنا ما بدي هذا الرسول، بدي هذا الرسول. أنا إذا أردت أن أؤمن بالله أؤمن بأي رسول يرسله الله عز وجل. أنا في زمن نبي الله محمد وهو آخر الأنبياء والرسل، لا نبي بعده، أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج النافع، نصحح النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وقراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات القرآن وببركات هذا اليوم الفضيل يوم عاشوراء. قال أهل العلم: تسن القراءة بالتدبر والتفهم. أنت عم تقرأ القرآن تتدبر المعاني وتتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال أهل العلم: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر فيه مما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة، آية فيها عن النعيم، عن رحمة الله، عن الجنة، استبشر وسأل الله تعالى من فضله ورحمته، أو عذاب أشفق وتعوذ، استعاذ بالله من عذاب النار، من العذاب، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. تعليما لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اسمعوا معي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب استحباب تطويل القراءة في قيام الليل. إذا كنت تصلي قيام الليل جماعة أو وحدك يستحب التطويل، أما في صلاة الفرض جماعة ما بتطول، تخفف على الناس إذا كنت إماما. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة. اسمع للي بيقول مثلا بالتراويح: يي الإمام قرأ صحيفة بالركعة تعبنا. يا خي، ما هو هذا صلاة السنة، هذه صلاة النفل فيها خير عظيم، بده يطول الإمام فيها. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها. مراد بالركعة هنا يعني الصلاة، فكروا حيصلي بالبقرة يعني. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. حذيفة رضي الله عنه عم يوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني طول الركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه رواية مسلم. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتين والزيتون. هلأ بعض آداب التلاوة، بعض الأشياء المستحبة إذا عم نقرأ القرآن. إذا عم تقرأ والتين والزيتون شو آخرها؟
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسن لك أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لو كنت في الصلاة، نعم لو كنت في الصلاة، لو سمعت الإمام قرأ هذه الآية تقول معه هذا الكلام. هذا الحديث عم يقول قال الرسول من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شو بتقول؟ بلى. فليقل بلى، الرسول عم يقول لو بالصلاة ما بيأثر. ومن قرأ والمرسلات فبلغ، آخر آية، فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنا بالله. هذه أشياء من آداب التلاوة، ليست أشياء مفروضة ولكن مستحبة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. مش قلنا إذا مرأ بتسبيح سبح مثل هيك. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تكررت في سورة الرحمن، فيستحب أنك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. يعني ما تقول آمين، تقول آمين بتمد صوتك فيها مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حناخده من آداب التلاوة اليوم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال ومن الآداب إذا قرأت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن تخفض بها صوتك. يعني إذا مرأت على آية فيها حكاية قول الكافرين، حكاية قول الضالين، ما تعلي صوتك فيها، وطي صوتك شوي، ليس مفروضا ولكن هذا من آداب التلاوة. قال كذلك كان النخعي يفعل. اليوم إن شاء الله سنكمل سورة الطلاق في القراءة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية الكريمة ماذا فيها من الأحكام؟ لن نمر على كل الأحكام، أكثرها قد درسناها في الماضي وتكلمنا عنها مرارا. أسكنوهن، لابد من بيان الغنة في النون المشددة، من حيث سكنتم، افصل الثاء عن السين، من حيث سكنتم، جئنا بالإخفاء في النون الساكن عند التاء، سكن بدون تفخيم الإخفاء، تاء مستفلة، سكنتم، ضمينا التاء المضمومة بدون تفخيم مع الترقيق، سكنتم من وجدكم، الواو مضمومة، من وجدكم، واو ما فيها تفخيم، واو مستفلة منفتحة. قبلها أتينا بإدغام المتماثلين الشفوي، سكنتم من ميم وميم أدغمتا فصارت ميما واحدة مشددة، سكنتم مع الغنة،
سكنتم من وجدكم. بعدين في عنا كلمة فيها مد لازم كلمي مثقل مثل ولا الضالين، بتمدها ست حركات، بعد المد جاء حرف مشدد. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لاحظتم كيف عم نوقف على النون المشددة؟ نقف بالغنة بمقدار حركتين، لا ينبغي أن تقف لتضيقوا عليهن، لا عليهن، بدك تجيب الغنة بمقدار حركتين. وإن كن أولات، أولات هذه الواو لا تلفظ، انظر عليها علامة، هذه الدائرة علامة على زيادة الحرف وعدم النطق به، فما بتقول أولاتي، ماذا تقول؟ أولاتي. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعدين ما تفخم الهمزة في أرضعنا، ما تقول أرضعنا، فإن أرضعنا، فخم الراء، أرضعنا. فإن أرضعنا لكم فآتوهن، في مد البدل، إجا الهمزة بعدين المد، فآتوهن، هذا مد البدل مقصور برواية حفص عن عاصم حركتين، فآتوهن أجورهن. وأتمروا، فخم الراء، بينكم، جيب اللين في الياء، وأتمروا بينكم، ما تشد هون، هون إخفاء شفوي، ميم مخفات في اللفظ بغنى عند الباء، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، لاحظتوا السين مستفلة بعدين طلعت بالراء، تعاسرتم، فخمنا الراء، من نظهر الميم عند الفاء، الميم الساكنة. وإن تعاسرتم فسترضعوا، حتى ما يصير إخفاء، حتى ما تطلع معك، تعاسرتم فسترضعوا. وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى، جبنا مد الصلة الكبرى. لينفق، جيب القلقلة، هون القاف مفخمة بس منها بأعلى درجة.

بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. جيب الشدة في الكاف بعدين الهمس. نكرا وليس نكرا وليس نكرا. حسابا شديدا إخفاء. شديدا وعذبناها إدغام بغنة. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها. كمان تاء جيب الشدة بعدين الهمس. فذاقت فذاقت وبال. ما في سين ما تقول فذاقت. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فخم الراء. أعد الله لهم عذابا شديدا. كمان إخفاء. عذابا شديدا. لسانك بيبقى تحت ما يطلع على مخرج النون. فقط الغنة تأتي بها من الخيشوم. أعد الله. ما تفخم الدال. بعضهم يقول أعد الله ضا أو يفخمها أو يأتي بها قريبة من الضاد. أعد الله دال مستفلة منفتحة ما فيها استعلاء ما فيها تفخيم ما فيها إطباق. أعد الله حرف شديد من نرخه. حرف مجهور ما فيه همس. أعد الله لهم عذابا شديدا. مد العوض شديدا حركتان. أعطيه حقه. شو التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. حق اللي هو الصفة اللازمة له مثل الاستفال مثل الاستعلاء. والمستحق ما ينشأ عن هذه الصفة. ترقيق المستفل تفخيم المستعلي. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. بدل طبيعي آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا. قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. خلص نفسك بترجع ليخرج. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هون الضاء مشددة بس أتينا بالتشديد. يعني ما شرط تقول من الظلمات شد بشكل شديد. من الظلمات من الظلمات حصل التشديد وحصل هذا الحرف الليثوي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال أهل التفسير في سورة الطلاق؟ قلنا مدنية 12 آية. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصلنا لهم. أحصل عدة يعني اضبطوها بالحفظ اعرفوا وقتها اكملوها ثلاثة أقراء. يعني الكلام عن المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة. بتبقى ببيت الزوجية أكيد بدون خلوة. ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. طيب إضافة البيوت إليهن

هيدي إضافة إسكان مش إضافة تمليك، قد يكون البيت مش بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، طب أمتين بيظهروا؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا زنينا فيخرجن لإقامة الحد عليهن، قال إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. هاي جبنا النون المشددة عند الوقف. هيدا التفسير مروي عن ابن عباس وهو ما عليه الجمهور، وبعضهم قال كمان مروي عن ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قالوا هذه الفاحشة بذاءتها على أهل زوجها، فإذا كانت كذلك فتخرج من البيت لسوء خلقها، تروح عند أهلها تعمل العدة إذا كانت هيك. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بيّنها هي أحكام الله على العباد، الله منع العباد من تجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أثم، عصى الله وعرض نفسه للعقاب للعذاب. لا تدري، يعني لا تدري أيها المخاطب أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم على الطلاق فبراجعها بالعدة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون. هذه العدة فترة كمان براجع الإنسان فيها نفسه، بيهدأ، قد يراجع زوجته في فترة العدة. فإذا بلغن أجلهن، يعني قربوا يخلصوا العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها بالمعروف من غير ضرار، تحسن إليها في صحبتها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي العدة، ولا تضاروهن بالمراجعة. إذا فارقتها بتفارقها من غير مقابحة، من غير مشاتمة، من غير تعنيف، بل تطلقها، المسلم بيطلق على وجه حسن وعلى سبيل جميل. بعض الرجال يقصدون الضرر فبراجعها بآخر العدة بعدين بيطلقها حتى يطول عليها العدة تعذيبا لها. الله قال أو فارقوهن بمعروف، يعني بدون إضرار. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. شو حكم الإشهاد؟ جيب شهود على الطلاق، جيب شهود على الرجعة. في مذهب الشافعية هذا الأمر مستحب، ليس فرضا ولكن هو أمر مسنون، أمر جيد، مندوب إليه. لا، لئلا يقع بينهما التجاحد. لا مثلا طلقت تقول ما طلقني مثلا، أو يقول رجعت تقول ما رجعني. في شهود بيشهدوا لئلا يقع بينهما التجاحد ولئلا يتهم الزوج في إمساكها. كمان من فوائد الإشهاد على الطلاق أنه إذا مات أحد الزوجين لا يتأتى للآخر أن يدعي ثبوت الزوجية فيرث إذا كانت العدة خلصت. فهذا من فوائد أنه يكون فيه شهود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها بدون ما يشهد، يعني بيرجع برجعها ومن دون ما يشهد، لا أشهد على الطلاق ولا أشهد على الرجعة، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود. فإذا ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين عدول، مسلمين دينين، مسلم سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، وأقيموا الشهادة لله، لوجه الله بتروح بتشهد، مش لفلان، للمشهود له ولا للمشهود عليه، وليس لغرض دنيوي أو حيعطوك مال، لا، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يأتمر وينتفع بهذا بما أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة الذي يؤمن بالله ويخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي بيتق الله بيطلق على السنة وما بضر المعتدة ولا يخرجها من مسكنها،
وبيحتاط فبيجيب شهود على الرجعة مثلا أو على الطلاق. الله تعالى يجعل له مخرجا مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويعطيه الخلاص. وبعض المفسرين قالوا هذه الآية عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش بس بخصوص المطلقات أو الذين يطلقون أو يرجعون. قال أكثر المفسرين هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه كان له ابن اسمه مالك أسره الكفار، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لابنه لولده، وأيضا شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاقة، يعني الفقر، إنه هو فقير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه الرسول هذا الورد العظيم وهذا الذكر الكريم اللي فيه بركات وخيرات وينفع لتسعين داء أقلها الهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم هذا البلاء العظيم الكبير، فقر وابن انأسر أخذوا العدو. فقالت: فنعم ما أمرنا به، فجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا الباب قد قرع وإذا على الباب قد جاء ابنهما ومعه 100 من الإبل قد غفل عنها العدو فاستاقها. الله فرج كربهما ببركة هذا الذكر. فالواحد لا يغفل الأسباب الباطنة، وهذا أصلا إرشاد نبوي وتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أطع رب العالمين وأنت بحالة الصحة ومعك مال، بحالة الرخاء ما في بلاء، أطع الله، إلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. شو بيصير؟ يعرفك في الشدة، لما ينزل عليك البلاء، حين تقع في ورطة، في بلية، في مصيبة، الله تعالى يجعل لك مخرجا ويخلصك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويجعل لك منها مخرجا. كمان بالحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في الآخرة. كيف تحفظ الله؟ بأداء الطاعات، بأداء الواجبات، باللجوء إلى الله، بالتوكل على الله، بالإكثار من الدعاء، باجتناب المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، مجاز بليغ، معناه تجد رعايته ورأفته ورحمته أمامك. أنت بتعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت المطر، شدة المطر آواهم المطر إلى المبيت في غار، دخلوا الغار فنزل الصخرة فسدت فم الغار، حيموتوا من الجوع، يعني سدت فم الغار، ما في هواء، ما في ضوء، بلاء عظيم نزل بهم، مصيبة كبيرة. ماذا فعلوا؟ توسل كل واحد منهم بصالح عمله ففرج الله عنهم بالتوسل بالأعمال الصالحة. فمن باب أولى التوسل بالأنبياء بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يكون مشروعا، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع بدليل هذا الحديث الصحيح. نختصر شوي عشان وقت الحلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه، الله كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد، منفذ أمره، يمضي في خلقه ما قضاه، اللي وقع وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة قدرة توقيتا وتقديرا. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر لله، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، فشو بيبقالنا التسليم لله والتوكل على الله والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى.
روي أنه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ اللي ما بتحيض شو عدتها؟ والتي لم تحيض وعدة الحبلى؟ فنزل قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض. المرأة إذا كبرت في السن بلغت سن ما بقى تحيض، طيب شو عدتها إذا اتطلقت؟ نزلت الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني اللاتي انقطع رجاؤهن أن يرين دما لكبرهن، كلام عن الزوجات المدخول بهن، إن ارتبتم، يعني إذا أشكلت عليكم عدتهن، وجهلتم كيف يعتددن، فعدتهن 3 أشهر. فإذا الآيسة إذا اتطلقت عمرها مثلا 62 64 ما عم تشوف الدم، طلقت قديش عدتها؟ 3 أشهر. واللائي لم يحضن، يعني تقدير الكلام، واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر كذلك، يعني اللي هي صغيرة مثلا أبوها زوجها وهي دون البلوغ ولكن تطيق الجماع، ف طلقت وهي بعد ما بيجيها الحيض، أو كانت بلغت بالسن مثلا، شو العدة تاعتها؟ كمان 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، بدون قلقلة الضاد. قالهن الصغائر اللاتي لم يحضن أو بلغن بغير الحيض. طيب الشابة التي كانت تحيض بعدين قبل ما توصل لسن اليأس أو من قطع الحيض مثلا، قطع بالأربعين بالخمسين، شو بدها تعمل؟ لنشوف مذهب الشافعي. ذهب بعضهم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد 3 أقراء، بدها تبقى منتظرة، يعني بلاء سبحان الله، أو تبلغ سن الآيسات إذا صارت 62 فتعتد 3 أشهر. وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي، بس اختلاف الأئمة رحمة في تخفيف. وحكي عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، بتنطر 9 شهور، فإن لم تحض بتعتد 3 أشهر، وهذا قول مالك رضي الله عنه. هذه المرأة اللي هي ما بلغت سن اليأس وانقطع الحيض إذا اتطلقت هيك بتعمل بالعدة. هذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. طيب الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، الحامل بوضع الحمل، وهو قوله تعالى نفس السورة بعدنا عم نكمل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقات الحوامل عدتهن بوضع شو؟ بوضع الحمل. فالنص بيتناول المطلقات وبيتناول المتوفى عنهن أزواجهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اللي بيتقي رب العالمين يسهل عليه أموره في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله من اللوح المحفوظ لتعملوا به. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا يعم هذا الأمر وغيره. ثم بيّن التقوى في قوله ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فأنزل الله قوله فقال ربنا عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الوجد هو الوسع والطاق، على قدر طاقتك ومالك أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه من سعتكم وطاقتكم. إذا كان موسر معه مصاري غني يوسع عليها في المسكن، يوسع عليها في النفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته. هذا معنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، يعني ما تؤذوهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن، يعني بالمسكن جيب لها وحدة مثلا حتى تطفشها، أو مثلا ضيق عليها بالنفقة حتى تفتدي منك. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن للخروج، لا لا ينبغي هذا. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة
من ذوات الحمل فأنفقوا عليهن، بتبقى عم تنفق عليها حتى يضعن حملهن. ففائدة اشتراط الحمل انه مدة الحمل قد تكون طويلة اكتر مثلا من 3 أقراء، ممكن تكون 5-6 أشهر 7 أشهر، فحتى ما يظن ظن انه النفقة تسقط اذا مضى مقدار عدة اللي هي منها حامل، فنفى الله هذا الوهم وذكر أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بيبقى ينفق عليها لا تولد يعني لا تخلص العدة. طيب إذا أرضعت فيها تأخذ أجر على الإرضاع فيها، فإن أرضعن لكم المطلقات ولد منهن أو من غيرهن، أرضعن لكم بعد انقطاع عصمة الزوجية فآتوهن، اسمعوا إلى أمر الله، فآتوهن أجورهن، يعني على الإرضاع، يعني حكم بهذا الأمر مثل حكم المرضعة الثانية الغريبة، يعني فحكمهن في ذلك حكم الآظار، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا على التراضي في الأجرة بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة. الأب ما بيماكس، لا بعطيك هالقاد نزلي لنا شوي توصي شوي، ما يماكس الأب، ولا تعاسر الأم، يعني سهلوا على بعض. وأتمروا بينكم بمعروف، لا تعاسر الأم لأنه ولدها وهما شريكان فيه وفي الإشفاق عليه. وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف أي بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع، مثل ما قال ربنا في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضار والدة زوجها بسبب الولد، بسبب ابنها تعنف عليه، تطلب منه ما ليس عدلا في النفقة والمسكن، وأن تشغل قلبه مثلا بالتفريط في شأن الولد، أو يكون الصبي ألفها بترجع بتقول له شوف وحدة تانية ترضعه. ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود له، اللي هو الزوج الأب، ولا مولود له بولده، ولا يضار الزوج امرأته بسبب ولده، يمنعها مثلا شيئا مما وجب عليه من الرزق والكسوة، أو يأخذه منها وهي تعودت عليه وبدها ترضعه. وعلى الوارث مثل ذلك، على وارث الصبي عند عدم الأب، الأب منه موجود، على وارث الصبي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. طيب إذا اتفقوا أن يفطموا مثلا قبل السنتين أو بعد السنتين عن تراض منهما وتشاور، ما في إشكال. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، هذه توسعة بعد التحديد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع، فسبحان الله الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير، واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية. نرجع لسورة الطلاق، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم يعني تضايقتم وتشاكستم، لم ترضى الأم بما ترضى به الأجنبية، بدها سعر عالي مثلا بالإرضاع، وأبى الزوج الزيادة، إن تضايقتم في الإرضاع، امتنع الأب من الأجرة مثلا، أو امتنعت الأم من فعل الإرضاع، هو ما له أنه يكرهها على الإرضاع، ليس له أن يكرهها لهذه المطلقة، بل يستأجر للصبي مرضعة غير أمه، وذلك قول الله تعالى فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فستوجد ولا تفقد مرضعة غير الأم ترضع هذا الولد. قالوا هذا فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، هذا في معاتبة لها، فسترضع له أخرى، أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. قال العلماء إن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة، بل المنكوحة في معناها هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا وهو عنا راض، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: حبيبي
1: يا
0: حبيبي.
1: نعم عليك يا حاج
2: حبيبي ما شاء الله زيدك.
3: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
3: أروى الجيوش وجوف الجيوش

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سورة الطلاق والتحريم والملك بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل قولا بغير علم فيما ليس فيه رخصة للإنسان أن يقوله بغير مستند شرعي. وقد روى الترمذي في جامعه في كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي: قل خيرا وإلا فاسكت، وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري، ما أبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا أعلمه فأقول لا أدري. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه سئل عن بعض الأشياء فقال: لا أدري، ثم سأل جبريل فقال: لا أدري، أسأل رب العزة، فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا علمه ربه. وكان السؤال عن خير البقاع وشر البقاع، وفي لفظ عن خير البلاد وشرها، فقال جبريل عليه السلام: خير البلاد المساجد، وفي لفظ خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: لا تكن أول من يدخلها، أي الأسواق، ولا تكن آخر من يخرج منها، فإن الشيطان باض فيها وفرخ. معنى الحديث أن الشيطان يحب الأسواق لأن فيها يكثر الحلف بالله على الكذب، ويكثر فيها وصف الأمتعة بالكذب، ويكثر فيها الخصومات، ويكثر فيها الغش والتدليس. لذلك كانت شر البقاع. وأما المساجد فكانت هي أحب البقاع إلى الله تعالى، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكان الصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت، أي بالنسبة للفرائض ليس بالنسبة للنفل، فإن النفل في البيت أفضل ثوابا منه في المسجد. ومن حيث إن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه لو مدة يسيرة ساعة أو أقل منها يكون له فيه ثواب الاعتكاف. لو ظل تلك المدة ساكتا وإن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. ثم إن من أحكام المساجد تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر. وأما من يلطخ المسجد بالقاذورات والنجاسات استخفافا بها فإن ذلك ردة كما ذكر الفقهاء، قالوا إن تلويث المسجد بالنجاسة إن كان للاستخفاف فهو ردة وكفر، أي أنه إذا كان لغير الاستخفاف بها لا يكون كفرا لكنه حرام. ومن أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. أما ما تدعو الضرورة إليه فلا كراهة في ذلك، كالذي يحصل بالمسجد الحرام من أن السقائين يدورون على الناس فيسقونهم من الماء من زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من العملة، فإن ذلك لا كراهة فيه لأن الحاجة إلى ذلك شديدة، وذلك لأن الحر الشديد يضطر الإنسان إلى أن يشرب وهو في مكانه شيئا يهدئ به عطشه، ولا يتيسر له بسهولة الخروج من المسجد ليشرب خارجه. وكذلك يحصل في مسجد الرسول بالمدينة في الموسم، أي موسم الزيارة، كذلك لا كراهة فيه، هذا إن كان ينوي به الساق البيعة. وأما إن كان لا ينوي به البيعة بل ينوي التبرع فإن ذلك أبعد من الكراهية. ومن أحكام المساجد جواز المبيت فيها للغريب ولغيره، فقد كان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك، كان ينام في المحل الذي يصلى فيه. فالمبيت في المسجد جائز بلا كراهة للغريب وغيره. وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية، ليس غيبة لمسلم فيما لا يجوز فيه الاغتياب في الموضع الذي لا يجوز فيه الاغتياب، فإن ذلك جائز ولا يذهب شيئا من الثواب. فقد وضع الكذابون حديثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما، أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب إزالته على من رآه في مسجد من المساجد، فإن ذلك كذب على الرسول. ثم معناه فاسد، لأن الكلام في المسجد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بذكر لله تعالى ولا تعليم علم. وفي صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر، فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، هو اسمه كعب بن مالك، فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لم يقل لهما كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم، كيف تتكلمان بغير ذكر الله، بغير تلاوة القرآن، بغير ذكر لله، تسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك كمذاكرة في العلم الشرعي. ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره نأخذ حجة على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس بحرام، إنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد، فهذا هو الحرام، إلا إذا كان هذا الكلام يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ، فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي، فإن ذلك حرام. هذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك، فإن ذلك حرام. فمن دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن حرم عليه أن يشوش عليه، سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة أو غير ذلك. إن كان يريد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي، وبحيث لا يشوش على المصلي. أما إن كان يحصل به تشويش على المصلي أو التالي للقرآن فإن ذلك حرام. وأما الحديث الثاني الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله 40 سنة، هذا أحد الحديثين المكذوبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول يتبسم. في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه، والحديث الذي قبله دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل، بل ذلك جائز. وأما الكلام المحرم فإن حصل في المسجد فيكون أفحش منه فيما إذا حصل في خارج المسجد، كما أن المعاصي من الصائم أفحش منها في غير حال الصيام، فالمعاصي في حال الصيام أفحش منها في غير حال الصيام. ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها الجلوس محتبيا والجلوس متربعا، وكل كيفيات الجلوس فهي جائزة في المسجد، وكذلك الاستلقاء لو مد رجليه إلى جهة القبلة فهو جائز ليس بحرام، فيجب زجر الجهال الذين يحرمون مد الرجلين في المسجد إلى جهة القبلة، فإن تحريم ذلك فساد وضلال، بأي دليل شرعي يحرمون ذلك؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، إنما المنهي عنه مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى، هذا المحرم. إن كان المصحف أو هذا الكتاب كتاب العلم الشرعي أو الورقة التي فيها اسم الله غير مرتفعة، بأن كان المصحف أو الورقة التي فيها اسم الله أو الكتاب الذي فيه علم شرعي بإزاء الرجل الممدودة، فإن ذلك هو الحرام. أما إذا كان المصحف مرتفعا بمحاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام. هذا أي حرمة مد الرجل إلى المصحف ونحوه، إن لم يكن المصحف ونحوه في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها، فإن كان كذلك فمد رجله فليس حراما. لو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا فذلك جائز. وأما الاستخفاف بالمصحف الذي هو كفر فإنه يحصل بوضع رجله على المصحف. هذا دليل على الاستخفاف بالمصحف وذلك ردة وكفر. وأما ما لم يحصل وضع القدم على المصحف إلا تقريب القدم إلى المصحف فإن ذلك لا يؤدي إلى الكفر. ثم من أحكام المساجد التي هي مستحبة تنظيفها وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخر به من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. من ذلك العهد رضي الله عن عمر إلى هذا الزمن لم يزل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود كل يوم جمعة. وهذه السنة مفقودة في هذه البلاد، تركوها وعطلوها، تركها الناس وعطلوها، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم:

إخوة الإيمان، إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين، وإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولا ينكر ذلك إلا محروم بعيد عن الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. لطيبة عرج: إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. أيها الأحبة، رسول الله محمد حبيبنا محمد